0: الأغاني الحصرية
1: ويلا خلق السعادة
0: الجديدة
1: يا سيدة كل البنات الله عليك
0: الطربية والمشهورة
2: تضيق وعمد النظر للسما فوق.
0: كل هذا وأكثر في محطة جمعت كل أذواقكم تسمعونها بس في إمارات FM.

0: إمارات الأمل.
1: نحن وياكم وكل لحظة بتكون الأجمل.
0: كل لحظة.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الألعاب الإلكترونية.
5: يا سلام، أخيراً وصلت المستوى الخامس. لحظة، في رسالة، منو هذا؟ إكس ماستر 2025، صورتي وغرفة دردشة. أوف، وأطلع لفل كبير، صدق باين عليه طيب.
6: راشد تعال تغدى، تأخرت.
5: زين زين أمي أقدر أقول لك شيء؟
6: هي الغالي يقول عسى ما شر.
5: في شخص غريب طلب مني صورتي وإني أدخل معاه في دردشة إلكترونية عشان يعطيني شيء في اللعبة.
6: شو؟ منو هالشخص؟ راوني حسابه أشوف.
5: هذا هو في التلفون.
7: أحسنت يا راشد أنك خبرت أمك. للأسف في ناس يستخدمون الألعاب لاستدراج الأطفال وابتزازهم.
5: بعد ما طرشت للصورة دخلني دردشة، وعقب قام يطلب مني شغلات مو بزينة، وقال لي إذا أرسلت بيخترق جهازي ويفضحني، فخفت وطلعت.
7: لا تخاف أبدا، نحن بنتعامل معه. أهم شيء أنك ما سكت وخبرت هلك. كفو يا راشد، أنت بطل.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء عبد الرحمن عواب، عالية المرزوقي، مروان الحسني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا، أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

أغاني لها وحشة، لها ذكرى بعدها عالبال. مهما الزمن طال، إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

ريح بالك، اسمع واستمتع. تثبت الموجة على إمارات FM 95.8.

إمارات اف ام وجهتك الغنائية من 30 عام وبروح شبابية. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

0: ويانا.
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: كل يوم ويانا.
2: أخ منك
0: عدنا شي جديد، وكل مساء له حكاية.
1: من 5 لـ 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
0: مسانا أحلى.
2: أخ منك
0: وانت ويانا.

إمارات FM تقول لك لبيه. محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.

0: صوت الملاعب.
1: محاولة ملعوبة وكرة في الحق بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
0: برنامج صوت الملاعب على أبوظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبوظبي اف ام. صوت الملاعب.

برامج سوالف مسابقات والعاب أغاني معلومة حلوة خبر مني واكتشاف من هناك إمارات FM جمعت لك كل اللي تحبه واللي يهمك 24 ساعة.

0: يطربك جو أغاني الاستديو ولا الحفلات؟ دندنة على العود ولا جو الجلسات؟
1: ما قدرت أصبر وجيتك.
0: لا تحاتي على إمارات FM بتسمع كل هالمكسات. فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي والشوق لها في كل حزة ودقات قلوبنا إلها بس هي يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها وتحس إن راسك يلمس الغيم لأن ربك بالوصايف معليها نحن منها تعلمنا الحب نحن منها تعلمنا الحب وفيها نحب وهي نبض حياتنا ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

عرفنا انك ما تاخرت، الشارع ازدحم فجاه ومع هذا اتفائلت، وعرفنا انك ما بديت، كنت تفكر في اشياء اهم بس ما نسيت. عرفنا انك ما جاهلت رساله امس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعه الشمس. وعرفنا انك مو طلبت رايهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لان ببساطه صرنا جزء منكم، وفي كل لحظه نحن وياكم. احلى صباح من الاثنين لين الجمعه، من 7 لين 9 مباشره على إمارات FM.

نحن وياك وعلى مودك بنلقاك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الألعاب الإلكترونية.
5: يا سلام، أخيراً وصلت المستوى الخامس. لحظة، في رسالة، منو هذا؟ إكس ماستر 2025، صورتي وغرفة دردشة. أوف، وأطلع لفل كبير، صدق باين عليه طيب.
6: راشد تعال تغدى، تأخرت.
5: زين زين أمي أقدر أقول لك شيء؟
6: هي الغالي يقول عسى ما شر.
5: في شخص غريب طلب مني صورتي واني ادخل معاه في دردشة الكترونية عشان يعطيني شيء في اللعبة.
6: شو؟ منو هالشخص؟ راوني حسابه اشوف.
5: هذا هو في التلفون.
7: احسنت يا راشد انك خبرت امك. للأسف في ناس يستخدمون الالعاب لاستدراج الاطفال وابتزازهم.
5: بعد ما طرشت للصورة دخلني دردشة، وعقب قام يطلب مني شغلات مو بزينة، وقال لي إذا أرسلت بيخترق جهازي ويفضحني، فخفت وطلعت.
7: لا تخاف أبدا، نحن بنتعامل معه. أهم شيء أنك ما سكت وخبرت هلك. كفو يا راشد، أنت بطل.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء عبد الرحمن عواب، عالية المرزوقي، مروان الحسني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: من الإمارات، من هنا تبدأ الحكاية، إنجازات تصنع وأفكار تتحول إلى واقع. في كل حلقة نكتشف جانبا جديدا من حكاية وطن ومساحة من ميادين النجاح. من الإمارات نروي القصة. حين قررت الإمارات ألا تنقرض الحياة البرية، من البدايات حين سبقت الفكرة الخطر في أرض تبدو للوهلة الأولى قليلة المياه وقاسية على الكائنات من حولها، بدأت واحدة من أكثر قصص المحافظة على الحياة الفطرية طموحا في المنطقة. لم تكن الفكرة أن تحفظ الكائنات الحية ولا أن تتحول الصحراء إلى متحف مفتوح، كانت الفكرة أبعد من ذلك، أن تعود الكائنات الحية إلى موائلها الطبيعية، وأن تستعيد الأنواع التي انحسرت أعدادها قدرتها على البقاء والتكاثر والعيش في بيئاتها الطبيعية. منذ السنوات الأولى لبناء الدولة ارتبطت رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه بحماية البيئة والحياة الفطرية ومكوناتها، باعتبارها جزءا من مسؤولية الإنسان تجاه الأرض التي يعيش عليها. جزيرة صير بن ياس، هناك تحولت الرؤية إلى تجربة ميدانية مبكرة. الجزيرة التي تتبع أبو ظبي أصبحت مساحة لحماية الحياة البرية وإعادة توطينها. كان المها العربي في قلب هذه التجربة. المها العربي، الكائن الذي ارتبط بالصحراء العربية إلى حد أصبح معه اختفاؤه من البرية خسارة تتجاوز فقدان نوع من الثدييات. كانت الإمارات قد فقدت المها العربي من البرية في وقت من الأوقات، فجاءت برامج الإكثار والحماية لتفتح طريقا معاكسا تماما. وفي جزيرة صير بن ياس نشأت واحدة من أبرز التجارب الإماراتية في إعادة الحياة إلى الأرض. تحولت الجزيرة إلى موطن لقطعان المها العربي وغيرها من الكائنات الحية، وأصبحت نموذجا مبكرا لفكرة تقوم على حماية الكائنات الحية داخل موطن آمن، ثم توسع نطاق وجوده تدريجيا. لكن قصة المها العربي لم تتوقف عند صير بن ياس، فما بدأ كتجربة محلية تحول إلى برنامج أوسع لإعادة توطين المها العربي. في أبو ظبي أصبح المها العربي أحد رموز القدرة على تحويل حماية النوع من رد فعل أمام خطر الانقراض إلى مشروع علمي طويل الأمد. تشير هيئة البيئة أبو ظبي إلى أن الدولة تضم اليوم أكثر من 6900 رأس من المها العربي ضمن واحدة من أكبر التجمعات العالمية لهذا النوع. وفي هذه القصة يظهر درس مبكر في التجربة الإماراتية لحماية البيئة. الحفاظ على النوع لا يبدأ عند حافة الانقراض، بل حقيقة يبدأ قبلها. دعونا ننتقل إلى مدينة العين، هناك اتخذت القصة مسارا آخر. في عام 1977 بدأت في حديقة الحيوانات بالعين تجربة إكثار الحبارة الآسيوية في الأسر. 7 طيور فقط كانت النواة الأولى، 7 طيور من الحبارة حملت فوقها فكرة أكبر من حجمها بكثير. إكثار طائر يرتبط بالتراث والصقارة، لكنه في الوقت نفسه جزء من منظومة بيئية تتعرض لضغوط متزايدة. 5 سنوات من العمل انتهت بإعلان نجاح مهم. في عام 1982 خرج أول فرخ حبارة آسيوية إلى الحياة في الأسر داخل دولة الإمارات. لم تكن تلك لحظة نجاح لمرفق بيئي فحسب، كانت إثباتا لإمكان نقل المعركة من الصحراء المفتوحة إلى المختبرات والحاضنات ومرافق الإكثار، ثم إعادة نتائجها إلى البرية. هناك بدأت مرحلة جديدة، مرحلة أصبح فيها العلم شريكا مباشرا في حماية الحياة الفطرية. دعونا ننتقل إلى نهاية الثمانينيات، وتحديدا إلى عام 1989. آنذاك تأسس المركز الوطني لبحوث الطيور، ومنذ تلك اللحظة اتسعت التجربة. الحوارى لم تعد مجرد طائر تتم تربيته في الأسر، أصبح موضوعا للبحث والرصد ودراسة الهجرات والإكثار وإعادة الإطلاق والحفاظ على التنوع الوراثي لهذا الطائر. هكذا انتقلت دولة الإمارات من حماية الحياة البرية إلى محاولة استعادة الحياة البرية التي كادت البرية أن تفقدها ذات يوم. من الحماية إلى الاستعادة، العلم يعيد رسم الخريطة. في نهاية الثمانينيات لم تعد حماية الحياة الفطرية في الإمارات مشروعاً محدوداً داخل حدود الدولة. المراكز العلمية بدأت تنظر إلى الكائنات باعتبارها جزءاً من أنظمة بيئية متكاملة عابرة للحدود. فالحبارة على سبيل المثال تهاجر، والصقور كذلك تهاجر. مواطنها الطبيعية تمتد من الجزيرة العربية إلى آسيا الوسطى وشمال إفريقيا. لذلك كان من الطبيعي أن يتسع المشروع الإماراتي معها. في سويحان واصل المركز الوطني لبحوث الطيور برنامج إكثار الحبارة الأسيوية. وبحلول عام 2004 كان إنتاج المركز قد بلغ نحو 200 طائر في ذلك العام. فيما نجح مركز الإمارات لتنمية الحياة الفطرية في المغرب في تفريخ نحو 2150 طائرا من الحبارة الأسيوية في العام نفسه. وفي عام 2004 بدأ المركز الوطني لبحوث الطيور إطلاق الحبارة في البرية. كان ذلك انتقالا حاسما. المقياس لم يعد عدد الطيور التي يمكن إنتاجها في الأسر، المقياس أصبح عدد الطيور القادرة على العودة إلى الطبيعة وعلى البقاء فيها وعلى التكاثر بعيدا عن الإنسان. بعد ذلك جاءت واحدة من أهم اللحظات التي أثبتت أن هذه الطيور يمكن أن تعود فعلا إلى دورة الحياة الطبيعية. في عام 2007 سجل المركز الوطني لبحوث الطيور أول عملية تعشيش لحبارة سبق إطلاقها في البرية. كانت النتيجة أكثر أهمية من مجرد نجاح عملية إطلاق. فالطائر الذي ولد أو نشأ في برنامج إكثار اصطناعي أصبح قادراً على أن يكون دورة حياة طبيعية في الخارج. ومن هنا بدأت فلسفة مختلفة في التعامل مع الحياة البرية. الغاية هي أن تصبح البرية قادرة على استيعاب النوع مرة أخرى وبشكل طبيعي. دعونا نعود إلى منتصف التسعينات. في عام 95 اتخذت جهود الحبارة بعدا دوليا مع إنشاء مركز الإمارات لتنمية الحياة الفطرية في المغرب، قبل أن تتوسع الجهود لاحقا إلى مواقع أخرى ضمن نطاق انتشار الحبارة. وفي العام نفسه بدأت قصة أخرى لا تقل أهمية، برنامج الشيخ زايد لإطلاق الصقور. الصقر، الطائر الذي ارتبط بالصقارة العربية لقرون وبالبيزرة، أصبح هو الآخر جزءا من مشروع لحماية الحياة البرية. الفكرة لم تكن التخلي عن الصقارة، بل تخفيف الضغط عن الصقور البرية. استبدال الاعتماد على الطيور البرية بالصقور المتكاثرة في الأسر. إعادة الصقر الذي تم إكثاره وتأهيله إلى المكان الطبيعي الذي ينتمي إليه. هذا ما حدث في عام 95. بدأ برنامج الشيخ زايد لإطلاق الصقور. صقور الحر والشاهين كانت تعود إلى مواطنها الطبيعية ومسارات هجرتها في آسيا. وبحلول عام 2004 كان مجموع الصقور التي أعيد إطلاقها قد اقترب من 1000 صقر من الحر والشاهين وفق صحيفة الاتحاد. كانت العملية أكثر تعقيدا من مجرد فتح باب القفص. الصقر يخضع للتأهيل والفحص البيطري، ثم يطلق في موطن مناسب لطبيعته. تستخدم أجهزة التتبع بالأقمار الصناعية لمراقبة عدد من الطيور ودراسة قدرتها على البقاء والهجرة في موائلها الطبيعية. وفي عام 2022 بلغ مجموع الصقور التي أعيدت إلى الطبيعة 2159 صقرا، مع تسجيل رحلات هجرة وصلت في بعض الحالات إلى نحو 43 ألف كيلومتر. ثم جاءت أحدث حصيلة رسمية منشورة. في أغسطس عام 2026 تجاوز إجمالي الصقور التي أعاد برنامج الشيخ زايد إطلاقها إلى البرية 2400 صقر من الحر والشاهين منذ تأسيس البرنامج منتصف التسعينيات. 3 عقود تقريبا من الإطلاق والرصد والتعلم، والأهم أن البرنامج لم يفصل التراث عن البيئة، بل جعل حماية الطبيعة امتدادا للتراث نفسه. التنوع الفطري لا يحيا بالصدفة وحدها. حماية الأنواع تحتاج إلى أرض محمية ومختبر وطبيب بيطري وعالم أحياء وبرنامج إكثار مدروس وأجهزة تتبع ومؤسسات تستطيع أن تصبر على مشروع يمتد لعقود. وفي النهاية لا تكمن قيمة التجربة في عدد الكائنات الحية التي نجت فحسب، بل في أن دولة الإمارات بنت حولها منظومة تمنحها فرصة الاستمرار. صقر يعود إلى سمائه، ومهن يستعيد موطنه، وحضارة تعود إلى البرية بشكل طبيعي، وأنواع أخرى من الكائنات الحية تجد في المحميات مساحة للبقاء والتكاثر. وفي هذه المسافة الممتدة بين الماضي والمستقبل تبدو الفكرة التي بدأت في الصحراء أكثر وضوحا. حماية الطبيعة ليست احتفاظا بما بقي منها، وإنما هي استعادة لما كاد أن يضيع، ثم تركه ليعيش حرا في الطبيعة للمستقبل. من الإمارات، سلسلة وثائقية، إعداد وتقديم هيثم حمدان، إخراج خالد الشامسي.
2: تخيل 1,000,000 درهم تغير شكل أحلامك.
3: أتملك بيت أحلامي،
4: أسوق سيارة أحلامي،
3: أطلع إجازة أحلامي،
4: وتبني مستقبل الأحلام
2: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على 1,000,000 درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
5: مركز برجيل لرعاية الثدي ضمن شبكة معهد برجيل للأورام، معتمد رسمياً من دائرة الصحة بأبوظبي كمركز تميز في رعاية سرطان الثدي. نقدم لك رعاية متكاملة من الفحوصات المتقدمة والتصوير للتشخيص المتخصص في اليوم نفسه، ضمن رحلة علاج شاملة بإشراف نخبة من المتخصصين. مركز برجيل لرعاية الثدي، أنت محور رعايتنا. للحجز 02-777-3444 أو عبر تطبيق برجيل هيلث.
6: جاهزين تستقبلون ضيوفكم بأناقة؟ عاد عرض هومز آر أس، استمتعوا بخصومات من 25% إلى 70%، تسوق الأثاث، الديكورات والمزيد. سارعوا بزيارة هومز آر أس اليوم.
7: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

نقول صباح الخير، صباح السعادة. اليوم 12 أكتوبر، إن شاء الله الأجواء بدأت تتحسن بإذن الله شوية شوية. يلا إن شاء الله يسعد صباحكم بالخير مستمعينا، وحياكم الله في رحلتنا الصباحية. أحلى صباح من استديوهاتنا في إمارات FM ومن عاصمتنا الغالية أبوظبي. نصبح عليكم أينما يصلكم أثير السعادة إمارات FM. صباحكم الصباحي الورد والتفاحي. بقولكم لو أنت يعني هاي المشاهد تتكرر وايد، تكون واقف في الطابور، أكيد بريتوا على هالموقف، واقفين في الطابور مثلا ومستعيل، فالموظف يعرفك من قبل وشايفك مستعيل فيقول لك تفضل، ها أعطاك تصريح قالك تفضل، موظف تفضل حاسب، لكنك هني تلتفت للي قبلك وتقول لا هذا دوره أنا بعده، أو تستأذن حتى من اللي قبلك إذا تسمح لي. موقف وايد صغير ما حد بيصوره يعني، ويمكن ما حد بيذكره،

لكن الشخص اللي واقف قبلك حس أنه حقه محفوظ. صحيح هذا شيء وايد بسيط، لكن حتى الأشياء البسيطة نقدر نحس من خلالها بأن حقوقنا محفوظة وكرامتنا محفوظة. ومن أبسط شيء قاعد أقول واقف في الطابور متعداك استأذنك مطاعي تعداك حتى رغم أنه سمح له الكاشير، لكنك قلت واقف قبلي فلان هذا، يعني أنت واقف قبلي. موقف ثاني أحيانا تخلص جلستك، كنت في الحديقة مع أهلك تطلعون في الأجواء الجميلة، بعد ما تقومون شو تسوي؟ تجمعون أغراضكم، الأغراض تأخذ وياك الكوب الفاضي اللي شربت منه. أحيانا نأخذ ويانا كيس نجمع فيه كل الأغراض اللي استخدمت في المكان وتلقيها في مكانها. اللي يبعدك الحديقة أو اللي يبعدك يقعد في المكان يشوفه يفتح النفس، مكان جميل نظيف. هذه التفاصيل مستمعينا، يمكن حب الوطن يصير أحيانا تصرف نشوف أثره في حق أنت احترمته لغيرك، في مكان أنت حافظت عليه، في شخص تسهل عليه يومه. أحيانا نقول شو ما يفرق يعني تصرفي بروحي أنا فرد، بيفرق مع اللي حفظت أنت دوره وحفظت لحقه، مع اللي لقى المكان نظيف بيستحي أنه يخلي المكان من بعده لأنه شافك وأنت تركت المكان نظيف. مع الطفل شافك وسوى مثلك بدون ما تشرح له بدون ما تكلمه. نحن نعيش في وطن نحبه، وكل يوم تمر علينا فرصة حتى لو صغيرة، هذه الفرصة نقدر من خلالها أن نضيف شيء من روحنا من حبنا من إحساسنا من انتمائنا من ولائنا، أمانة في شغلنا، ذوق في تعاملنا مع الناس، حرص على الأشياء اللي نتشاركها، لأن الوطن دائما نقول هو بيتنا الكبير، واللي بعده لحق اللي بعدنا لحق في هذا البيت وهذا الوطن مثل ما نحن مستمتعين ومرتاحين ومتنعمين في وطننا اليوم. صباح الوطن الغالي على كل من يسمعنا. هذه شمس السعدي وياكم، ومن الإخراج والتنفيذ كوثر أحمد، وهذا أحلى صباح.

0: يوم جديد والأمل يزيد، ودامك تزرع الخير بتحصد اللي يسرك أكيد. أحلى صباح. قبل لا تحرك خل عينك عدربك.
1: وصبح عليكم بالخير، وأيضا في هذا التوقيت دائما من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي زميلنا عبد الرحمن عوض. يسعد صباحك بالخير عبد الرحمن.
2: صباح الله بنور وسرور. صباح جميل لكم ولجميع المستمعين، أتمنى لهم إن شاء الله يوم جميل يا رب.
1: آمين يا رب العالمين. ويسعد صباحك.
2: فيما يخص حركة السير أحب أطمنك كل ما جدنا هو فقط كثافة مركبات، ولكن أقل بكثير من المعتاد.
1: إجازة
2: إيه أكيد، لكن أقل بكثير الصراحة من المعتاد. تتمركز الكثافة على المداخل والطرق الرئيسية كالعاب الشمس من جسر مقطع مصفح باتجاه الداخل، وكذلك شارع خليج عرب بنفس الاتجاه، وعلى سنة مدينة خليفة والشيخ فهد باتجاه الداخل، وعلى شارع مجمع السور باتجاه جسر مصفح، ومن سلسلة النخل باتجاه جسر المقطع، وعلى شارع الشيخ زايد بالاتجاهين. أما بالنسبة للحركة في الطرق الخارجية فهي انسيابها كل ما لدينا حتى الآن ساعة الصباح الأولى من طرقات العاصمة بالضبط.
1: شكرا لك عبد الرحمن عوض، ويسعد صباحك بالخير. ومستمعينا درب السلامة وما كانت وجهتكم.
3: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة 10 ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى 1,000,000 درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم، وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
4: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع، بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2X الهوم نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق، وتصاميم تواكب كل زمن لتمنح منزلك دفئاً ورقياً يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك، لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى

0: صميمنا الفاخرة، واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xlhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: خذها ببساطة وعيش يومك بقناعة. أحلى صباح. فكة ما يبالو أنتو في كارديو.

حاسه نفسي مشغوله اليوم، كل شويه اروح للشنطه. إذا صباحكم بالخير مستمعينا وحياكم الله. إذا كنتوا تتابعونا عبر الأثير إمارات اف ام، طبعا دائما الإذاعة لها سحرها الخاص. نحن أيضا متواجدين على منصة إمارات اف ام راديو عبر التيك توك. يسعد صباحك بالخير فاطمة الزعابي، صباح عليك يا كوثر. خالد صباح الورد والفل والكادي، يسعد صباحك أحمد، يا صباحك الصباحي. شان شاب مستهسين عشان عيال إجازة ها؟ أحمد اثنين، أحمد اليوم عندنا أحمد، يا هلا بك يا أحمد. أبو ظبي الجميلة أي سفن، أبو ظبي الجميلة الساحرة الأميرة، أهدى عاصمة في العالم. تعرف يمكن قلت لكم قبل صح، عادة العواصم تكون فيها وايد حركة وإزعاج وضوضاء وتعاني كثير من الضوضاء. تخيلوا نحن أهدى عاصمة في العالم، يا سلام. يسعد صباحكم كلكم بالخير. اليوم جيبكم تقووا قلوبكم وتجاوبوني بصراحة، في شيء عادي عند غيرك بس يخوفك أنت؟ أيوة أهلا بالفوبيا، بنتكلم عن الفوبيا، يا حالات الفوبيا كمان كثر ما نتكلم عنها حفظناها. إنزين، في شيء بالنسبة لغيرك عادي لكن بالنسبة لك أنت لا، هذا الشيء صدق يخوفك. يعني مثلا وايد أنواع من الفوبيا سمعنا عنها أو نعاني منها، فاليوم بنتكلم وياكم عن شو الشيء اللي حد يعني لا تستصغروا الموضوع، لأن رح تسمعون اليوم إن شاء الله وخلال سياق الحلقة أنواع كثير من الفوبيا ما نتخيلها. ممكن عند حد تكون بسيطة لكن من الشيء من الذوق ونوع من التعاطف والرحمة، أنه دائما حتى لو كان شيء وايد بسيط بالنسبة لك لكن مؤثر على غيرك، أنك تتفهم تكون لطيف معه ما تتنمر عليه. البعض ركوب الطيارة، ركوب الطيارة، هي ركوب الطيارة اللي ما يسافر أبدا. صباح الخير خالد شامسي، وينه؟ الأماكن المزدحمة، إيه هذه أنا. بعد وايد فيه، باكم تفكرون شو الشيء اللي تحسون إنه عادي عند غيركم لكن بالنسبة لكم أنتوا حتى لو ما صرحتوا فيه يخوفكم شوي. اليوم انتوا بتصرحون فيه عشان نحن لازم نتفهم بعضنا ونتقبل بعضنا. كنت أخاف أسوق فوق الجسر، علي الزعابي. والحين يا علي كيف أمورك؟ طيبة الحمد لله، الله يسلمك يا رب العالمين. عاد في في في جسور مخيفة كأنها طالعة بشكل قائم 90%، وين راكبين قطار الموت؟ أنا مريت بهال، أخاف أسوق سيارة. إيه الله يبارك في الدرايفر بس فاطمة الحمد لله. صباح الخير، المساء والصبح يا ساهر الليل، يسعد صباحك. في أشياء، في ناس تشوفونهم مثلا عادي تسولفون وياهم وصلتوا بتركبون الإليفيتر الأسانسير المصعد، بعدين يقولك خلاص بلاقيك فوق. زين أكون مصعد فتح، لا عندي شغلة بلاقي فوق، وعادي تحمل تطلع كم دور على ريلك بس ما تركب الأسانسير، أما لأنه تخاف منه لأنه ضيق، أما لأنه مغلق أو أنه معلق شي بين السماء والأرض. ركوب الألعاب المتقلبة، قطار الموت يعني، وش شاحوف كان في العين. أخاف من القطط، احترم خوفك فاطمة، اوكي. يلا خبرونا مستمعينا وفكروا وراجعين لكم. واليوم بنتكلم عن اغرب انواع الفوبيا، فلو في شيء يخوفك لا تستغرب، بتسمع الاغرب منه اليوم.

0: بداية يومك عادية، خلها استثنائية مع أحلى صباح.
1: يسعد صباحكم بالخير من جديد مستمعينا، واليوم نتكلم عن أغرب أنواع الفوبيا، بس أغرب واحدة فيهم ما كتبتها لأني وايد قلتها. فسألتكم اليوم من شو تخافون، شيء بالنسبة للناس عادي لكن أنتوا لا، يعني ما أريد أقول بس اليوم عادي يقولوا بس ما بنقول أساميكم، يعني لو لو لو محرجين تقولون. أحيانا بخبركم شيء، مثلا إذا دخلت محل، واحد دخل محل ألعاب عشان يأخذ هدية حق طفل صغير، وبين الرفوف طبعا في تعرفون عرايس، أنواع العروسة، الدمية الجميلة والدبدوب والعروس، أكثر الدمية اللي هي تكون لها عيون وشعر ورموش، البنات يغيرون لها ثيابها ويغيرونها شعرها. فبين الرفوف أنت تشوف هذه الدمية، واحد يشوفها ويقول الله هاي حلوة ناخذها، والثاني يمكن يغير الممر بكبره ويروح مكان ثاني، ما يبى حتى يمر قريب من هذه الدمية، فيها روح مسكونة. وترى هذه فوبيا اسمها فوبيا الدمى، يخاف من الدمى، فوبيا العرايس، وما تقتصر بس على العروس اللعبة، لا حتى مثلا ممكن تروح يكون في فعالية، وفي هذه الفعالية تظهر تفاجئ الأطفال شخصية كرتونية، والأطفال يركضون على هالشخصية عشان يتصورون وياها، وأنت الوحيد اللي تتعرق، تدور أي مكان، أي مخرج، أي مكان بعيد عن التي صوبي، لا تقرب صوبي هالدمية، هذه الكوستيوم هذا، لأن أنت عارف أنه هو داخله في إنسان بس أنت مو شايف عيونه، فأنت متوتر من وجوده. فأحيانا بعد هاي تخوف، في ناس يرجعون خطوتين، وفي ناس يشردون بعد، يعرف أنه داخل هذا زي في إنسان وما يرتاح أنه يقرب منه وهو حاط كوستيوم على رويها. في مشهد ثالث، هذا يمكن صادفتوه، أنا لاحظت أن في وايد ناس أعرفهم عندهم فوبيا المصعد، ومرت سنين وما ربط إن السبب أنهم عندهم فوبيا من المصعد، كنت فكرهم نشيطين، طلعت سالفة لا هم عندهم فوبيا من المصعد. إذا دخل مجموعة مثلا وفجأة اللفت انفتح، تفضل اركب، قال لا عادي أنا بروح بلاقيكم فوق عشان شوية أسوي رياضة، هو منك خايف يركب، فيلا بنمجرني صباحك بالخير، أين أنت من زمان؟ الحمد لله نحن بخير، انت كيف حالك؟ عساك بخير. انزين بنمجر، نشوف الشيء اللي عادي عند غيرك بس صراحة اكون صريح معنا انت تخاف منه. يمكن شافت تبتسم له من المرتفعات، يعني ما تطلع مثلا فوق جبل ولا فوق مثلا برج عشان تشوف المدينة بكبرها، ما تحب سهر الليل، يعني تغيفين عمرك ما راح تطلع فوق، ما تبوه ولا برج خليفة تندم. سؤال حلو، هل نحن نخاف من الشيء نفسه ولا من الذكرى اللي ارتبطت فيها هذا الشيء؟ من فاطمة، هي الذكرى، بعد الذكرى تلعب دور مهم، يعني أنت يمكن عقوا عليك قطوة شي صغيرة في الظلام وأنت صغيرة، أو خربشت قطوة وأنت صغيرة، أو لحقت قطوة، أو تفاجأت بقطوة سودة في البيت، إيت عادي هي مسكينة ما تدريشة دور أكل، أنت ارتبط عندك. أيوة هذا اللي ما حد يقول عنه لو سمحت، هذا لا حد يقول عنه، هذا الخوف منه في الجينات. أركيو أوكي، أركيو بهرب من سؤال من من من من من تعليقك. إنزين البحر بعد، هذه بعد أحيانا إذا بتروحوا تحبون السباحة في البحر فجأة تحسون بخوف، وإنكم لازم تقربون شوية من السيف، تردون على الشاطئ شوية، ليش؟ مريتوا بهالحالة؟ تحس انه يمكن لانه يمكن في شيء تحتك انت مو بشايفه، ممكن يكون قرش ثعبان الماي مثلا، قنديل بحر، اي شيء. ها بعد ترى لا لا لا لا مفهوم في انواع الفوبيا، الخوف من البحر العميق، لانك مو بشايف شو انت في مكان خفي تحته، انت مو شايفه. في ناس تخاف من الأماكن الضيقة، تصدقون في ناس تخاف من الأماكن الوسيعة المفتوحة، يخافون منها، حدائق كبيرة مثلا. وفي ناس تخاف من الأشياء الضخمة مثل جسر وايد ضخم، نفق كبير. بعد في ناس تخاف من الأشياء الضخمة. تجاوزتوا خوفكم ولا ريحي وياكم؟ وكيف ممكن تتجاوزون الخوف؟ لا مو بجنية، قطوة في حاسبي لها مسكينة. هل ممكن إنسان يخاف؟ أوكي جاوبوا على سؤال فاطمة بعد إذنكم. هل ممكن الإنسان يخاف من تكرار الشعور أكثر من خوفه من الموقف نفسه؟ يعني تكرار الذكرى اللي مر فيها. روحوا يا تشي كوثر ولا أخلص الموضوع ونروح أخبار؟ أخلص الموضوع؟ أوكي. خليني أقول لكم مستمعينا، إذا كنتوا تجاوزتوا خوفكم اللي كان وياكم ممكن رافقكم من زمان، كيف واجهتوا هذا الخوف وكيف تخطيتوا؟ وشو الشيء اللي ما ترضى أحد يعني يعرف انك انت تخاف من هالشيء، يهز كبرياءك الخوف من هالشيء؟ من انواع الفوبيا الغريبه فوبيا البطه. هي سمعتوا صح فوبيا البطه هذه، اي الله يسلمكم، يقولوا سموها فوبيا البطه دك، اي فوبيا البطه. يتم محبوس في البيت وما يطلع ابدا من البيت. ليش؟ لانه يعتقد ان فيه بطه تلاحقه. البطه يعني تخيل، اوكي حلوه، أخذها وأذبحها وأحشيها. بس في ناس تخاف هاي من الفوبيات الغريبة. اليوم من الفوبيات الغريبة اللي فوبيا الدمى، فوبيا العرائس اللي ما تبين فيها عيون، يعني ناس تخاف من هاي الفوبيا، الخوف من الدمى. ما راح أقول الأسامي بالإنجليزي لأن أنا أصلا يمكن ما، لا مش أصلا يعني مين، أكيد مش هعرف أنطقها. يعني أغوروفوبيا، الخوف من الأماكن المفتوحة الوسيعة والخالية. يخاف منها عشان فاضية، هو المكان وسيع بس فاضي. أوكي. بعد في الخوف من المجسمات الشبيهة بالبشر، ما أدري من اللي مخترع الأسامي هذه، أوتوماتونوبوفوبيا. حتى المانيكان أو اللي يعرضون عليها الملابس في المحلات بعد يخافون منها، لأن تندرج تحت الخوف من المجسمات الشبيهة بالبشر. هذا كله من الفيلم اللي كان فيه شخصية تشاكي. الخوف من الأماكن الضيقة، طبعا هاي معروفة، يعني الخوف من الأشياء العملاقة قلناها، باخرة كبيرة، في ناس تقول واو، في ناس تقول يلا شرده. الخوف كنت بقولها هذه نسيت، هذه الخوف الله يسلمكم من الثقوب الكثيرة أو النتوءات. يعني لو في شيء في وايد ثقوب أو في نتوءات، يعني مثلا خلينا نتجاوز هالمرحلة. الخوف من المياه العميقة تكلمنا عنها اليوم، و يمكن أغرب واحدة يمكن سمعتوها اليوم البطة، صح؟ يلا نروح وياك يا كوثر.
2: تخيل بيت الأحلام ينبني قدام عيونك ويكمل نفس ما تباه بالضبط. وزيدك من الشعر بيت، ما بمطلوب منك تسدد المبلغ كامل مقدما مع برنامج التمويل.

0: برج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في وستياس. للحجز اتصلوا على 877.
1: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/marriott-bonvoy.
2: بنك الإمارات دبي الوطني.

0: تخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
1: أتملك بيت أحلامي،
2: أسوق سيارة أحلامي،
1: أطلع إجازة أحلامي،
2: وتبني مستقبل الأحلام
0: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
3: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
4: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
3: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
4: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
3: والإعداد؟
4: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 ZOHO.
5: بنك الإمارات دبي الوطني.
6: رتب أفكارك، خفف أعذارك، وخلي الإنجاز دوم شعارك مع أحلى صباح. أخبار من مختلف الميادين جمعناها لك في عناوين.
7: إذن الجولة على أبرز عناوين صحيفة الاتحاد صادرة لهذا اليوم الاثنين الموافق 12 من شهر أكتوبر. بداية مستمعينا، رئيس الدولة يوجه بإعادة تسمية مطار العين إلى مطار طحنون الدولي، وطبعا وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بإعادة تسمية مطار العين الدولي ليصبح مطار طحنون الدولي، على أن يبدأ تفعيل تداول الاسم الرسمي الجديد اعتبارا من يوم أمس. طبعا هذا جاء تخليدا لذكرى المغفور له الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان رحمة الله عليه، وتقديرا لمسيرة عطائه الحافلة والمخلصة اللي امتدت لعقود كرسها في خدمة وطنه. أيضا من عناويننا وضمن كتابه الرسائل، شيخ محمد بن راشد: الثقة في بلادنا أهم رأس مال وطني. كما أكد سموه أن هذه الثقة تصنع الرخاء والنمو والاستقرار الاقتصادي وتجلب المستثمر والمواهب. أيضا الفارس الشهم: ودخول 259 طن من المواد الغذائية إلى قطاع غزة. الفارس الشهم تدعم الأيتام وذوي الإعاقة في غزة. طبعا وهذه نتكلم عن المواد الغذائية اللي دخلت إلى القطاع تلبية لاحتياجات السكان الأساسية لتخفيف الأعباء المعيشية. الإمارات وسنغافورة تستكشفان آفاقا جديدة لتعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية. بنمو 6.9% زايد الدولي يتصدر المنطقة في السعة المقعدية. في المطارات تحدثنا مرة عن مفهوم الثقة المقعدية، إن شاء الله نتطرق إليها. أيضا من عناوين صحيفة الاتحاد: زايد الخير ومصرف الإمارات للتنمية يتعاونان لتمكين المزارعين دعما للأمن الغذائي. وبرعاية محمد بن راشد، ملتقى محمد بن راشد للقادة ينطلق غدا في دبي، ويعتبر منصة تجمع قطاعات دبي الحكومية والخاصة لتأكيد وحدة الهدف والتكامل المؤسسي وتخريج قيادات من مركز محمد بن راشد لإعداد القادة ومنتسبي عدد من البرامج القيادية. أيضا تكريم 5 شخصيات قيادية إماراتية بوسام مجلس التعاون للخدمة المدنية، وتكريم الكفاءات الإماراتية تقديرا لإسهاماتهم في الارتقاء بالعمل الحكومي وتطوير منظمات الخدمة المدنية. وفي الشركات والمعاهد المتخصصة خبراء الإمارات يستكشفون الذكاء الاصطناعي في الصين، والتعرف على التجربة الصينية في تحويل الأبحاث إلى مشروعات تجارية، برنامج خبراء الإمارات وتبادل المعرفة مسار الذكاء الاصطناعي. وطبعا هذه تنظيم رحلة دراسية راح تضم 16 خبير إماراتي في مجال الذكاء الاصطناعي إلى مدينة بكين وشنغهاي. ونقول مبروك لهيئة الطرق والمواصلات في دبي لحصولها طبعا سمو الشيخ حمدان بن محمد يمنحها جائزة دبي الأفعال لهيئة الطرق والمواصلات لإنجازها مشاريع استثنائية بضعف معدلات السرعة والكفاءة العالمية طبعا، وإنجاز استثنائي في وقت قياسي وبجودة عالية. وسموه نريد من مؤسساتنا أن تسبق احتياجاتنا المدنية، ودقة في مواعيد مترو دبي بلغت 99.7% مع التوسع المستمر في شبكة المترو وتطور المحطات. أيضا طرق دبي تدشن التشغيل التجريبي للنظام النقل المؤقت، ورح يسهم في تعزيز ريادة دبي العالمية في مجالات التنقل الذكي والمستدام. برعاية هزاع بن زايد جامعة الإمارات تستضيف المؤتمر العالمي 8 للجيوفيزياء الهندسية. الله، ناس تحب يوم، رح يكون يوم 13 إلى يوم 15 أكتوبر في قاعة المؤسس الشيخ زايد في جامعة الإمارات في العين. رح يشارك طبعا نخبة من العلماء والباحثين والخبراء في مجال الجيوفيزياء الهندسية من مختلف دول العالم. أيضا الزيد للتمور وإقبال لافت من الزوار، زيد للتمور يحتفي بأصالة التمور الإماراتية وابتكارات الأسر المنتجة. بيئة العمل الداعمة للوالدين تجربة إماراتية تتوسع عالميا، وأحدث تحول في مفهوم دعم الوالدين العاملين لأبنائهم. إذن هذه كانت أبرز عناوين صحيفة الاتحاد لهذا اليوم.

0: حياك
1: أحلى صباح من 7 لين 9 من الاثنين لين الجمعة على إمارات اف ام، دوم وياك أحلى صباح.
2: مستمعينا يسعد صباحكم بالخير، وبنك الإمارات دبي

الإسلامي إذا كنت تبحث عن وسائد جديدة أو طاولة طعام جديدة مهما كان ما تحتاجه لبيتك أو منزلك راح تجدها لدى هوم بوكس. تقدرون تستفادون من خصم 10% عند إنفاق 1000 درهم أو أكثر باستخدام بطاقة الإمارات دبي الوطني. هل عرضه طبعا مستمر دامنا موجود عندنا يعني مستمر حطي تاريخ شوي قد إذا هذا فيما يتعلق بعروض بنك الإمارات دبي الإسلامي.

0: صباح الخير بوظبي. الأجواء الصحية مبشرة. في كارفور بنرتب الممرات ومناطق الكاشير وبنقرب لكم الخيارات الأفضل. والعلامة التغذوية موجودة على أكثر من 660 منتج. وفي مزارع العين بنقلل نسبة السكر في بعض المنتجات. وعلى طلبات مارت فالخيارات الصحية صارت أوضح وأسهل تلقونها. وتوقعاتنا للفترة الجاية أصح. نحتفي بالأبطال اللي يخلون بوظبي أصح. الحياة الصحية في بوظبي. امنوا بطلنا الجاي.
1: مع تطورات أسواق الطاقة العالمية المتسارعة تزداد الحاجة لمنظومات طاقة أكثر مرونة.

0: وصمودا يجمع أدبك 2026 أكثر من 1800 متحدث و239 ألف مشارك لفتح آفاق الاستثمار وبناء شراكات تدعم النمو العالمي. انضموا إلينا في أبوظبي من 2 إلى 5 نوفمبر. سجل الآن عبر adepec.com.
1: جاهزين تستقبلون ضيوفكم بأناقة؟ عاد عرضهم زرس، استمتعوا بخصومات من 25 إلى 70%، تسوقوا الأثاث، الديكورات والمزيد. سارعوا بزيارة هوم زرس اليوم.
2: بنك الإمارات دبي الوطني.
3: فكرة مر أغنية تطربك وتسر، وبين هالاثنين صباحنا وياك مستمر. أحلى صباح. اللي يدري يدري، بس أنت تدري؟
4: سوينا الحركة ولا لا؟ يوم تسجلون فويس وتوترشونه تردون تسمعون صوتكم مرة ثانية، ليش؟ منو يسوي الحركة؟ أيوة ما شاء الله كلكم وقفوا بالطابور. الجاسي يسعد صباحك بالخير. إنزين ليش نسوي هالحركة؟ على فكرة تسوينا حركة كوثر؟ تسمعين صوتك في التسجيل؟ هي؟ جد نبغى نأكد على المسج أو على الكلمات ولا نسمع صوتنا؟ والشيء الغريب أن ليش أنتوا طبعاً الله يعينكم الحين لأنكم تسمعوا صوتي، أحيانا تسمع بس أول كلمتين توقف التسجيل مثلا، تقول أو خاصة إذا سمعت في فيديو يعني حد مسجل صوتك مع شكلك قلت ليش تي صوتي؟ لحظة معقول هذا صوتي؟ هذا مو صوتي. لا لا في وايد ناس ما تحب تسمع صوتها. أشكركم على سمع صوتي. ففي ناس تحيد ما تسجل مرة ومرتين وثلاثة، الصوت تعرفه والكلام كلامك لكن النبرة غير اللي أنت تسمعها يوم أنت تتكلم. يمكن أخف أو أحيان تكون حادة شوي يوم تسمعها في التسجيل، تحس في حدة في الصوت أو صوت أي مو بعميق. أيوة فتسأل أنا صدق صوتي جي ولا، فتشوف الشخص يقول هي هذا صوتك، يعني صوت منه صوتك. هني المفاجأة مسمعينا، أنت تسمع صوتك بطريقة تختلف عن الطريقة اللي يسمعها الناس، يعني صوتك أنت يوم تسمعها من نفسك غير يوم كوثر قاعد تسمعني الحين. أوكي بخبركم ليش. وأنت تتكلم صوتك في العادة يوصل إلى أذنك عن طريق أيوة ضبط، عن طريق الهواء. وفي الوقت نفسه في اهتزازات الكلام هذه، يوم نتكلم شو اللي يهتز؟ تنتقل الاهتزازات هذه عبر عظام الرأس اللي موجودة في الأذن الداخلية. هاي وايدة تتعبنا الأذن الداخلية هذه، يعني اللي تسمعه يجمع بين طريقتين، صوتك في الهواء يوم ينتقل عبر الهواء، وذبذبات الصوت هذه يوم تحرك طبعا عظام الرأس اللي في الأذن الداخلية. لكن يوم تشغل هذه اليوم تسمع لايف صوتك، لكن يوم تشغل التسجيل وتسمع الصوت اللي أنت سجلته، تسمع الصوت من السماعة صح عبر الهواء من غير الاهتزازات اللي كانت تستوي يوم أنت تسمع نفسك. فممكن هني تحس أن التسجيل أعلى شوي من طبقة أو أقل أو أعمق من الصوت اللي أنت متعود عليه، يعني أنت طول عمرك تسمع نسخة من من من صوتك مو بصوتك نفسه، واللي حولك هم متعودين على النسخة الثانية. نسختنا إحنا اللي نسمعها توصل لأذننا بعد ما تكون احنا قاعدين نحرك لساننا وحلجنا ونتكلم، وفي هو والهو هذه حرك الراس، الفك قاعد تحرك، تبلع ريقك تتكلم، هذه كل الاهتزازات هذه توصل للأذن الداخلية. في نفس الوقت يعني اللي قدامك قاعد ساكت فما يحس بي هالإفكت الساوند إفكت اللي أنت تسمعه من عندك. يعني طول عمرك تسمع نسخة ثانية من صوتك على فكرة. ويمكن إن عشان هالسبب اللي عدالك ما يفهم استغرابك بالنسبة له. أكثر شيء تلاحظونه يوم تتكلمون تقولون صوتي لا لا لا، تحس الشخص اللي عدالك يقولك لا ما في شيء صوتك عادي، هو يسمع غير ما أنت تسمعه. فيمكن أنت تستغرب أو الناس تستغرب ليش ما تحب صوتك أو مستغرب من صوتك، صوت طول عمره هذا صوتك يعني. فحتى الصوت اللي تسمعه كل يوم ممكن يفاجئك أول ما تسمعه من يعني من برا يوم تسجله. فجربوا اليوم اسمعوا صوتكم في تسجيل وشوفوا الفرق كيف، تحسون بهالشيء ولا لا. على أول الصبح موضوعنا كان أول الصبح في كارديو كان عن الفوبيا. فاطمة تقول عندها فوبيا من يوم تعلق العباءة على فوبيا العلاقات، هذه أول مرة سمعناها، يوم تعلق شيء وتخليه برا الكبت، فيوم تطفي النور تشوفه أيوه هذا هنمر في الموقف، فيوم نشوفه نحس في شخص قاعد يراقبنا، نفتح الليت واللي هي هاي العلاقة خليها داخل الدولاب محسن. يلا خبرونا مستمعينا تحسون بفرق بين صوتكم يوم تسجلونه ويوم الناس تسمعه، هذا هو صوتكم ولا لا؟ تعيدون الاستماع للمسج اللي تطرشوه على الواتساب فويس كم مره؟

0: انضموا إلينا في كيزات كونكت 2026 يومي 12 و13 أكتوبر في مركز أدنك أبوظبي. التقوا بقادة الأعمال والمصنعين والمستثمرين والجهات الحكومية وخبراء الصناعة الذين يساهمون في رسم ملامح المرحلة المقبلة من النمو في أبوظبي والمنطقة. اكتشفوا أفكاراً وشراكاتاً وفرصاً جديدة في الصناعة والتجارة والتكنولوجيا. سجلوا الآن عبر kzconnect.com.
1: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/mariotbonvoy.
2: بنك الإمارات دبي الوطني.
3: من دار زايد صباحنا يبتدي وبطموح عالي وياك نرتقي. أحلى صباح. قصص تجمعنا، إنجازات تلهمنا، لأنها منا وفينا.
4: يسعد صباحكم بالخير مستمعينا، واليوم في واحدة من الأمور

0: الدستور أو المبادرات الملهمة فعلا في دائرة القضاء في أبوظبي مستمعينا، وبتعاون مع مجموعة سلال أطلقوا تعاون، شو يسوون؟ برنامج، هل برنامج تدريبي زراعي متخصص، يعني مو معلومات عامة عن الزراعة، لا، برنامج متخصص في الزراعة لمنو؟ لنزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية، يتعلمون من خلال هذا البرنامج مهارات عملية في الزراعة، ويكتسبون بعد خبرة مهنية تساعدهم في فرص العمل والاندماج في المجتمع بعد انتهاء فترة محكوميتهم. وهل خلاني يعني أو هني أوقفتني الجمال المبادرة هذه، أن الإصلاح الحقيقي مو بس أن الإنسان يتحاسب على أغلاطه، الإصلاح الحقيقي أنك سؤال صعب الوايد، كيف يعني كيف نصلح؟ ما في ناس تقول لازم عقاب، في ناس تقول خفف العقاب. الإصلاح الحقيقي يسأل سؤال أصعب، وبعدين بعد ما تخلص هذا، خالفت وتعاقبت وخلصت، يوم تطلع شو بتسوي؟ شو المهارة اللي في إيدك؟ شو اللي تعلمته في هالفترة؟ ترى هذه الفترة عمر يمر، وكيف ممكن تعتمد على نفسك وتبدأ من جديد؟ وكيف نحن أيضا كدولة وكمؤسسات نقدر نساعد هذا الشخص بعد قضاء محكوميته بأنه يندمج في المجتمع ويحصل باب الرزق له، ويعني فرصة جديدة؟ لأن الإنسان لما هني يتعلم مهنة، هو مو بس قاعد يتعلم كيف يعمل أو يشتغل، قاعد يتعلم الالتزام، ويتعلم الصبر، ويتعلم المسؤولية، وبعد يرجع شيء وايد مهم جدا يمكن فقده في مشوار حياته، وهو إحساسه بقيمته. كلنا لنا قيمة في هذا المجتمع، وكل يعني الخطأ، كل الناس تخطأ، وكل خطأ له عقابة، أو بمقدار الخطأ مقدار العقاب. لكن المجتمعات المتطورة والمجتمعات الراقية ما توقف بس عند العقاب، تفكر وبعدين كيف راح تكون أنت مع نفسك، تفيد نفسك وتفيد مجتمعك. الزراعة بالذات مستمعينا فيها معنى وايد جميل. الأرض ما تسأل عن البذرة أو عن الماي أو عن الضوء أو عن الوقت، أنت اللي لازم تراعي هالأشياء فيها وتلاحظ كيف تنمو، شو قصرت، تغير هالسماد، تضيف ماي، تقلل ماي، تغير مكانها، مكان الإضاءة. ويمكن الإنسان بعد يحتاج أحيانا الشيء نفسه، يحتاج إلى فرصة للنمو، فرصة يكبر، مهارة يعيش منها، ومجتمع يؤمن أن الخطأ له حساب. نعم، لكن الحساب ما لازم يكون نهاية القصة ونهاية الحكاية، وهذا اللي يخلينا دائما نقدر الإمارات ونقدر أبوظبي، أن مثل هالمبادرات في أبوظبي مثل ما تنظر اليوم الإنسان الداخل مؤسسة إصلاحية قاعد تفكر فيه في المستقبل، يوم بتخلص مدتها، يوم بيطلع، تنظر لليوم كيف بيرجع وبأي مهارة، وشو الفرص المتاحة عنده، وشو الأمل اللي لازم أقدمه له. لأن المجتمع القوي مو بالمجتمع اللي ما يخطي فيه أي أحد، المجتمع القوي هو اللي عارف كيف يحاسب على الخطأ وبعدها يفتح باب للإصلاح. ويمكن أجمل صورة أقدر أختم فيها كلامي، أن الإيد اليوم اللي تتعلم كيف تزرع بذرة في الأرض يمكن تكون هي نفسها باكر اللي تزرع لصاحبها بداية جديدة لحياته.
1: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الألعاب الإلكترونية.
5: يا سلام، أخيراً وصلت المستوى الخامس. لحظة، في رسالة، منو هذا؟ إكس ماستر 2025، صورتي وغرفة دردشة. أوف، وأطلع لفل كبير، صدق باين عليه طيب.
6: راشد تعال اتغدى، تأخرت.
5: زين زين أمي. أمي أقدر أقول لك شيء؟
6: هي الغالي قول، عسى ما شر.
5: في شخص غريب طلب مني صورتي واني ادخل معاه في دردشة الكترونية عشان يعطيني شيء في اللعبة.
6: شو؟ منو هالشخص؟ راوني حسابه اشوف.
5: هذا هو في التلفون.
7: احسنت يا راشد انك خبرت امك. للأسف في ناس يستخدمون الالعاب لاستدراج الاطفال وابتزازهم.
5: بعد ما طرشت للصورة دخلني دردشة، وعقب قام يطلب مني شغلات مو بزينة، وقال لي إذا أرسلت بيخترق جهازي ويفضحني، فخفت وطلعت.
7: لا تخاف أبدا، نحن بنتعامل معه. أهم شيء أنك ما سكت وخبرت هلك. كفو يا راشد، أنت بطل.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء عبد الرحمن عواب، عالية المرزوقي، مروان الحسني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
8: خل روحك رياضية، ابتسم وخلها عادة يومية. أحلى صباح.
9: وسمعنا بنك الإمارات دبي الإسلامي اليوم تقدر تقدم طلب للحصول على بطاقة ائتمان ماريوت بونفي وورد من بنك الإمارات دبي الوطني، وبتحصل على قسائم هدايا بقيمة 300 درهم من طلبات ونتفليكس وأمازون، وتقدرون بعد تستمتعون بمزايا الإنفاق اليومي مع البطاقة بدون أي رسوم سنوية على الإطلاق. طبعا هذا العرض من بنك الإمارات دبي الإسلامي ومستمر لغاية 31 ديسمبر 2026.

0: تخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
1: أتملك بيت أحلامي،
2: أسوق سيارة أحلامي،
1: أطلع إجازة أحلامي،
2: وتبني مستقبل الأحلام
0: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
3: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع، بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2XL Home نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق، وتصاميم تواكب كل زمن، لتمنح منزلك دفئا ورقيا يليق بيومياتك، وبأسعار في متناول يدك. لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة، واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xlhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
4: بنك الإمارات دبي الوطني.
5: كلمة بمنتهى الذوق تشرح الخاطر وترفع قدرك فوق. أحلى صباح.

0: اتفق بالإجماع ويمكن نختلف، فيلا اجتماع.
1: وراسي هيثم يوم يقول يلا اجتماع، أحس بيفتك. يسعد صباحكم من جديد مستمعينا، ويلا يلا اجتماع. جاهزين لاجتماعنا الجاسي؟ بلا، شوف تعليقات. يسعد صباحك بالخير. تعالي الجاسي لا تعصبين، ما ادري وين اكون. انا قريت التعليق مالك. اوكي انزي، خلونا اليوم في اجتماعنا. وقبل ما نبدا اجتماعنا طبعا بنروح نتريل للناس المتاخرين اللي يدخلون اخر الاجتماع. لا يدخلون عشان يكون في زهوه في دخولهم، بالزهوه والاشراقه يوم يدخلون اخر ناس. بس خلوني قبل اخبركم، قلنا هذا ما راح نقوله. انزين، عاده انتم تدورون في حياتكم على تبحثون في الاخرين انهم او ترجون من الاخرين او تريدون تتركون عند الاخرين اثر انهم يحترموكم، ولا انك ترضيهم؟ يعني تدور على احترامهم ولا تدور على رضاهم؟ هلا يا علي، عليكم السلام ورحمة الله. تخيل أنك اليوم في كالعادة في دوامك، ويطلب منك زميل عزيز عليك أنك تمسك عنه مهامة، وأنت أوريدي اليوم فل، عندك شيء لازم تقدمه، عندك ميتينج، وبعدين لازم تخلص، عندك وايد أشغال بعد الدوام. فتتفاجئ أنك شو ترد فورا؟ أكيد أكيد ما عليك أمر، هلي أنا قلتهم الأشياء اللي وراك بعد ما تخلص. أكيد أكيد. لحظة، أنا اليوم عندي وايد شغل، بس حاضر حاضر من عيوني. يرتاح هو، تبدأ أنت تحسب شو بتأجل من الأشياء اللي مفروضة عليك، ومتى بتخلص، وليش وافقت أصلا؟ أنت أصلا فيك اللي مكفيك، ليش وافقت؟ وفي نهاية اليوم تقول مع نفسك المفروض يكون يحس اني انا مضغوط، وتبدا انت تلوم نفسك وتلومه. لكن الاجابه انك قلت له حاضر واكيد اكيد بعد، ها يعني انت رحبت بالطلب، رغم ان الطلب في الواقع انت ما تقدر، مو متاح، راح تضغط نفسك وتتعب نفسك اكثر. وهني السؤال الابدي اللي دائما دائما دائما الانسان يساله، كم مرة نقول نحن أوكي حاضر ومن عيننا وإن شاء الله وتم، ونحن نتمنى أن الطرف الثاني على الأقل يفهم أننا يعني أنك ما تقدر. الطرف الثاني المفروض يكون شي عنده حساسة حسيس، ويفهم أنك فعلا مشغول أو أنك فعلا ما تقدر. لا خلينا نقول لا في وقتك ولا في حتى في الفلوس، يمكن أنت عادي كل ما يطلب منك حد يتسلف مبلغ، حتى لو أنت تروح تتسلف له المبلغ، بس ما تقدر تقول لا. ليش؟ لأنك ما تقدر تحرج أحد، تبغى الناس كلها تكون راضية عنك مبسوطين. لكن في نفس الوقت يوم تشوف شخص ثاني، الناس تحترم كلمته والناس خلاص تقدره، وأحيانا أنت تحس أن ردوده لا لا لا وايد لا لا ما اقدر ارد انا بهالطريقه، بس تشوف ان انت ما تقدر ترد بهالطريقه، هل ضعف في شخصيتك انت ما تجرؤ انك ترد بهالطريقه، ولا هي الطريقه اصلا غلط؟ يمكن ترى الطريقه مو غلط، لكن انت اللي بتستحي ترد احد، تستحي ترد احد يعني انسان طيب. نرجع للموقف. هالمره الموافقه، عندي شغل لازم اخلصه اليوم، أقدر أساعدك باكر إذا يناسبك. هذا رد، وقيس عليه. هالشهر عندي التزامات وايد، لكن خلي نشوف إن شاء الله الشهر الجاي أو اللي بعده إذا أقدر. ها شفت الأعذار تبدأ هني تطلع. في حياتنا دائما لازم نحتاج هالمساحة، نحن الإنسان دائما بحاجة لأن يرضي اللي حوله، وأيضا يحتاج أنك يكسب احترام الناس. حاجة إرضاء الآخرين هذه حاجة موجودة وراثيا في الجينات، لأن الرفض يعني أنك تكون بروح

عشان الناس اللي وايد ما تحب يعني ترد أحد، وفي نفس الوقت أنا أبغى هذا الإحساس بالإحترام وبالتقدير إن أنا عندي مسؤوليات ثانية أو عندي التزامات أخرى. إدريس يسعد صباحك بالخير. فلما تقول اليوم تقول هاي واحدة من الأعذار، ممكن اليوم صعب والله، خلاص انتهى الموضوع. وليش أضغط على نفسي أكثر وأقول لا تم؟ أيوة، وبعدين ليش قلت لا تم؟ أعتذر ما أقدر. إدريس يفهم، يفخم على نفسه. إدريس صباح الخير. هل جاسي؟ يا جاسي الحمد لله. مين يا جاسي؟ بس والله بمشي. ليش الجاسي تعليقاته ما تطلع؟ جربي الحين يا الجاسي أشوف تشتغلين. الحمد لله. أيوة. هذا في بعد مرحلة ثانية اللي هو يرد عليك تقول له لا اليوم ما أقدر، رجع لا الله يخليك. مية مرحلة الوحش. قلت له ما أقدر، وأنا أصلا قلت له ما أقدر بعد 500,000 دورة تدريبية في الثقافة النفس وقلت له ما أقدر. تحايل عليك. اللي يقلقنا دائما أن نخاف نحن نكون مقصرين أو أن حد ما يرضى عنا بسبب تقصيرنا، لكن مو كل شخص يقدرك ويضايقه أنك ما قدرت تساعد اليوم. عادي، يتفهم الشخص اللي يحترمك، يتفهم وممكن يختلف مع قرارك عادي، لكن تظل المودة موجودة. مو بأنت ما ساعدتني اليوم فأنت عدوي اللدود، أنت ما سلفتني فأنت بخيل. تفهم؟ هذا هو سؤالنا وهذه فكرتنا اليوم. اتجرأ شوي، لو كنت كثير الرغبة في إرضاء الناس حتى لو كان على حساب راحتك ووقتك ونفسك وإمكانياتك المادية وتم سهران طول الليل عليك ديون بس أنت ما ترد أحد. فاليوم جرب تقول لا، ولو أصر اعتذر منها بطريقة لبقة، واكسب راحتك وارضي المرة القادمة. وإذا الشخص يحترمك مثل ما قلت لك ما رح يزعل، رح يقدر. اللي يزعل هذا أعرف من الأول، الحمد لله أنه زعل والله الله فرقكم عن بعض. ما راضي يفهم على نفسه. إدريس سبتايكلز يا إدريس. أوكي، يفهم أنك مشغول. أوكي، فهذه اليوم كانت موضوع، كان هذا كان هذه كانت هذا كان موضوع اجتماعنا اليوم. وبعد المناقشة خلينا نسجل الآتي: الموافقة السريعة قد تخفي التزاما نحن ما نقدر عليه، ووضوح قدراتنا يعطي الطرف الثاني فرصة يرتب أموره على الجواب الحقيقي اللي أنت تقدر عليه. يعني ممكن تقول له تم بس ما تقدر، فأيضا الضرة. وعدم رضا أحد عن قرارنا ما يعني وحده أنه فقد احترامه لنا أبدا. ونتذكر المحضر الاجتماع بالسؤال: هل جوابنا يعبر عن قدرتنا أو عن خوفنا من زعل الناس منه؟

0: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة عشرة ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى مليون درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم، وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
1: السباق الحماسي لملء إعرابات التسوق قد انطلق.
2: هل هذا تدريب استعداداً لاحتفالية لولو؟
1: أكيد، احتفالاً بذكرى لولو 10,000 فائز قد يحصلون على عربة تسوق مجانية. أنفق 100 درهم في أي من متاجر لولو أو عبر تطبيق لولو حتى 8 نوفمبر وستعيد إليك لولو قيمة مشتريات عربتك بالكامل.
2: أنفق 100 درهم ونحن نعيدها إليك 10,000 عربة تسوق بدعم من PNG. تطبق شروط والأحكام.
1: لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
3: بنك الإمارات دبي الوطني.
4: في الإمارات طموحنا ما له حدود، والمستحيل ما له في قاموسنا وجود. أحلى صباح. لنك على البال حاضر، هذه رسالتي لك من الخاطر في ظرف أبيض.
5: تذكرت بس ما قلت. تكون وسط يومك وتسمع كلمة كان يقولها صديق قديم، أو تمر على مكان كنتوا تروحون دوم مع بعض فتتذكره وتبتسم وتقول في خاطرك ومن زمان عنه لازم أكلمه، وفجأة يرن التليفون وتدخل في شغلة ثانية وثالثة ورابعة وتكمل يومك وهو مر على بالك لكن ما عرف أنه مر على بالك. خلونا نتخيل أنك هالمرة فتحت المحادثة، الواتساب، المسجات، السوشيال ميديا، أي من قنوات التواصل اليوم اللي موجودة، وكتبت للشخص اللي مر على بالك مريت اليوم على المكان اللي كنا دائما نتلاقي فيه وتذكرتك فقلت أسلم عليك. رسالة بسيطة ما تحتاج مناسبة، لا لا داعي يكون في عيد ولا رمضان ولا بدون مناسبة، ذكرا وصلنا أنك قاعد تفكر فيه أو أنه خطر على بالك. رسالة وايد وايد بسيطة وما تحتاج أي مناسبة ولا مقدمة ولا أعذار عن الأيام اللي انشغلتوا فيها. يمكن يرد عليك بصورة حلوة قديمة تجمعكم مع بعض، ويمكن يقول وأنا بعد كنت أفكر فيك، وتبدأ سالفة ورا سالفة وتستانس. ذكرى كانت بتمر لو ما تواصلتوا ما كنتوا بتتكلمون عنها. في المقابل شوفوا شعوركم يوم أنتوا توصلكم رسالة من شخص يقول لكم هذا الشيء ذكرني فيك أو فيك، أو حلو أنك مريت اليوم على المكان اللي كنا نتلاقى فيه، أو المكان ناقصك تذكرتك يتعبالي اليوم وأطمن عليك عساك بخير. اليوم في ظرفنا الأبيض الشخص اللي مر على بالك خصوصا هالأيام وتقول لازم أطمئن عليه وبعدك ما تواصلت معاه للحين، يمكن عندك لا كلام وايد

ويمكن كل اللي تحتاج تقوله. تذكرتك اليوم وحبيت أسلم عليك، وش كثر الشخص رح يفرح أنه خطر على بالك أو أنه لا مكان في ذكريات.

0: ابدأ بيومك بحسن نية وخل روحك إيجابية. أحلى صباح.
1: حبيت وايد ابدا يومك بحسن النية. صفي نيتك، صفي نيتك قبل ما تطلع من البيت. مستمعينا، وصلنا وياكم لختام مشوارنا الصباحي احلى صباح. كنا وياكم من 7 والحين قريب 9 بنترككم. اتمنى لكم بدايه اسبوع موفقه، وشكرا لكل من تواصل معنا وشاركنا في أيوة، شكرا لكم على تعليقاتكم القيمة ومشاركاتكم الجميلة. نشوفكم إن شاء الله باتشر بخير. كنت وياكم في هذا الصباح أنا شمس السعدي، ومن الإخراج والتنفيذ الجميلة كوثر أحمد، وهذا أحلى صباح. دمتم في أمان الله.
2: هذا البرنامج برعاية
3: بنك الإمارات دبي الوطنية.

0: وكأنك ترى.
1: الساعة الآن 9 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
2: تو اكس ال هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: مع تطورات أسواق الطاقة العالمية المتسارعة، تزداد الحاجة لمنظومات طاقة أكثر مرونة وصموداً. يجمع أديبك 2026 أكثر من 1800 متحدث و 239 ألف مشارك لفتح آفاق الاستثمار وبناء شراكات تدعم النمو العالمي. انضموا إلينا في أبوظبي من 2 إلى 5 نوفمبر. سجل الآن عبر adipak.com.
4: حالة الطقس في إمارات الدولة.
5: أبو ظبي 26-37، دبي 25-37، الشارجة 25-37، عجمان 25-37، أم القيوين 23-37، رأس الخيمة 23-37، والفجيرة 25-32.
1: اكتشف عجائب الدنيا في مصر مع العربية للطيران. استمتع برحلات بدون توقف من أبوظبي. احجز الآن عبر airarabia.com. فخوري

0: إن بالإمارات من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفع والحياة في نسايم هواها بر وبحر جو وسماء أجمل كلام ما ينكتب إحساس قلبك يرسمه يوصف غلا أحلى مكان حلوة نعم وعذب بنغم كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر
1: فخورين بالإمارات.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

روعة الاختيار في امتزاج الأغاني وعيش جوك بمود ثاني. كل شيء غير على الموجة 95.8 إمارات FM، الموجة الصح.

0: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/marriottbonvoy.
1: عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الألعاب الإلكترونية.
5: يا سلام، أخيراً وصلت للمستوى الخامس. لحظة، في رسالة، منو هذا؟ إكس ماستر 2025، صورتي وغرفة دردشة. أوف، وأطلع لفل كبير، صدق باين علي طيب.
6: راشد تعال اتغدى، تأخرت.
5: زين زين أمي. أمي أقدر أقول لك شيء؟
6: هي الغالي قول، عسى ما شر.
5: في شخص غريب طلب مني صورتي واني ادخل معاه في دردشة الكترونية عشان يعطيني شيء في اللعبة.
6: شو؟ منو هالشخص؟ راوني حسابه اشوف.
5: هذا هو في التلفون.
7: احسنت يا راشد انك خبرت امك. للأسف في ناس يستخدمون الالعاب لاستدراج الاطفال وابتزازهم.
5: بعد ما طرشت للصورة دخلني دردشة، وعقب قام يطلب مني شغلات مو بزينة، وقال لي إذا أرسلت بيخترق جهازي ويفضحني، فخفت وطلعت.
7: لا تخاف أبداً، نحن بنتعامل معه. أهم شيء أنك ما سكت وخبرت هلك. كفو يا راشد، أنت بطل.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء عبد الرحمن عواب، عالية المرزوقي، مروان الحسني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: انضموا إلينا في كيزات كونكت 2026 يومي 12 و13 أكتوبر في مركز أدنك أبوظبي. التقوا بقادة الأعمال والمصنعين والمستثمرين والجهات الحكومية وخبراء الصناعة الذين يساهمون في رسم ملامح المرحلة المقبلة من النمو في أبوظبي والمنطقة. اكتشفوا أفكاراً وشراكاتاً وفرصاً جديدة في الصناعة والتجارة والتكنولوجيا. سجلوا الآن عبر kzconnect.com.
1: صوت الملاعب.
2: محاولة ملعوبة وكرة تتحقق بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
1: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبوظبي FM. صوت الملاعب.

موجاتنا في كل مكان، دبي، الشارجة، عمان، والقيوين على 97.1 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: مع تطورات أسواق الطاقة العالمية المتسارعة، تزداد الحاجة لمنظومات طاقة أكثر مرونة وصموداً. يجمع أديباك 2026 أكثر من 1800 متحدث و 239 ألف مشارك لفتح آفاق الاستثمار وبناء شراكات تدعم النمو العالمي. انضموا إلينا في أبوظبي من 2 إلى 5 نوفمبر. سجل الآن عبر adipak.com.
3: نصيحة ديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
4: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/mariotbonvoy.
1: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
2: أي موضوع؟
1: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
2: هي تذكرت، أنا موافق.
1: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
2: من الآخر؟
1: من الآخر، آراء مختلفة
3: وموضوع واحد يجمعنا،
1: نسمعكم
3: نناقشكم
1: وانتم جزء من السالفة.
3: من الآخر،
1: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
3: لا تلف ولا تدور،
1: قولها من الآخر.
3: من الآخر.

عبر إذاعة إمارات إف إم كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم

0: جاهزين تستقبلون ضيوفكم بأناقة؟ عاد عرض هومز آر أس، استمتعوا بخصومات من 25% إلى 70%، تسوقوا الأثاث، الديكورات والمزيد. سارعوا بزيارة هومز آر أس اليوم.
1: حالة الطقس في إمارات الدولة.
2: أبوظبي 26-37، دبي 25-37، الشارجة 25-37، عجمان 25-37، أم القيوية 23-37، رأس الخيمة 23-37، والفجيرة 25-32.
3: اجعل من باكو وجهتك المقبلة عبر رحلات بدون توقف من أبوظبي. اكتشف التاريخ الغني والهندسة المعمارية الفريدة في أذربيجان. احجز الآن عبر airarabia.com.

طموحنا لا ينتهي وأحلامنا عانقت السماء. من الإمارات صدحنا بصوتنا إلى العالم، نحن نعزف لحن الحياة ونستمع إلى طلباتكم بكل حرص وشغف. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: ويانا.
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: كل يوم ويانا.
2: أه منك
0: عندنا شي دي، وكل مساء له حكاية.
1: من 5 لـ 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
0: مسانا أحلى.
2: أه منك
0: وانت ويانا.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: الساعة الآن 11 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
0: جديد إمارات FM، ألبوم الفنان عبد الله الرويشد 2026.

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم، تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين. فخورين بالإمارات.

روق بالك واستعد. انت هالموج الصح. امارات FM.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الألعاب الإلكترونية.
5: يا سلام، أخيراً وصلت المستوى الخامس. لحظة، في رسالة، منو هذا؟ إكس ماستر 2025، صورتي وغرفة دردشة. أوف، وأطلع لفل كبير، صدق باين عليه طيب.
6: راشد تعال اتغدى، تأخرت.
5: زين زين أمي. أمي أقدر أقول لك شيء؟
6: هي الغالي قول، عسى ما شر.
5: في شخص غريب طلب مني صورتي واني ادخل معاه في دردشة الكترونية عشان يعطيني شيء في اللعبة.
6: شو؟ منو هالشخص؟ راوني حسابه اشوف.
5: هذا هو في التلفون.
7: احسنت يا راشد انك خبرت امك. للأسف في ناس يستخدمون الالعاب لاستدراج الاطفال وابتزازهم.
5: بعد ما طرشت للصورة دخلني دردشة، وعقب قام يطلب مني شغلات مو بزينة، وقال لي إذا أرسلت بيخترق جهازي ويفضحني، فخفت وطلعت.
7: لا تخاف أبدا، نحن بنتعامل معه. أهم شيء أنك ما سكت وخبرت هلك. كفو يا راشد، أنت بطل.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء عبد الرحمن عواب، عالية المرزوقي، مروان الحسني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

ضبطنا لك اللستة. يلا استمتع وعيش اللحظة مع إمارات FM.

0: صوت الملاعب.
1: محاولة ملعوبة وكرة تتحط بشكل حلو. الله يا فنان، الله يا جول.
0: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبو ظبي اف ام. صوت الملاعب.
2: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم
2: نناقشكم
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

أغاني سلو ولا ربشة؟ كل شيء تسمعه في وقته. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: إمارات إف إم، تسمع وكأنك ترى.
1: الساعة الآن 12:00 ظهرا في إمارات إف إم. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتع بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: لمدة 10 أعوام يفخر مركز إمبريال كوليج لندن للسكري والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليج لندن للسكري والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877.
4: حالة الطقس في إمارات الدولة.
5: أبوظبي 26-37، دبي 25-37، الشارجة 25-37، عجمان 25-37، أم القيوين 23-37، رأس الخيمة 23-37، والفجيرة 25-32.
6: اكتشف عجائب الدنيا في مصر مع العربية للطيران. استمتع برحلات بدون توقف من أبوظبي. احجز الآن عبر airarabia.com.
7: فخورين بالإمارات.
8: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما يصير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
7: فخورين بالإمارات.

كملنا 30 وحبنا لكم ما يختلف عليه اثنين. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: ويانا
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك
1: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: كل يوم ويانا
2: منك
0: عدنا شي جديد وكل مساء له حكاية
1: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة ويانا
0: مسانا أحلى
2: منك
0: وانت ويانا.

30 عام من الذكريات وعمر ينبض بأجمل اللحظات. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/marriottbonvoy.
1: نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: حاب تسمعنا وتشوفنا وتشاركنا؟
1: يا سارق القلب
0: شو تتريق؟ تابعنا على انستغرام امارات اف ام.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، يعقد معرض ومؤتمر أديبك فعاليته من 2 إلى 5 نوفمبر 2026 في مركز أدنك أبوظبي بهدف حشد الاستثمارات لتعزيز منظومات الطاقة المرنة والذكية بمشاركة وزراء الطاقة والرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين والقيادات من قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل والصناعة. تنعقد القمة الدولية لتدريب الطيران في مركز دبي التجاري العالمي في 14 و15 ديسمبر المقبل، حيث تجمع شركات الطيران ومنظمات التدريب المعتمدة والجهات التنظيمية لصناعة الطيران المدني ومصنعي المعدات الأصلية من الشرق الأوسط وإفريقيا والهند لمناقشة الطلب المتسارع على الكوادر الفنية والتشغيلية في القطاع. يستضيف مصرف الإمارات للتنمية معرض تيار النمو، وهي فعالية تقام على مدار 2 يوم وتسلط الضوء على المنتجات المصنعة في دولة الإمارات وقصص النجاح الاستثمارية والتقنيات الناشئة، ويقام المعرض من 14 إلى 15 أكتوبر الحالي في مركز أبوظبي للطاقة. تركز الدورة 12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي تعقد في 21 و22 أكتوبر الحالي على 4 محاور رئيسة تشمل تقنيات الطاقة والبنية التحتية واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام والأمن المائي والغذائي والتمويل، إلى جانب 3 موضوعات مشتركة هي الذكاء الاصطناعي والحوكمة وممكنات الأنظمة الاقتصادية. ختام الموجز الاقتصادي قدمته لكم أميرة البلوشي.
2: لمدة 10 أعوام يفخر مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877.
3: جاهزين تستقبلون ضيوفكم بأناقة؟ عاد عرضهم زارس، استمتعوا بخصومات من 25 إلى 70%، تسوق الأثاث، الديكورات والمزيد. سارعوا بزيارة هوم زارس اليوم.
4: عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اطفأت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبغى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من 2 لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.
5: فخورين بالإمارات.
6: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا، أكيد هي تسكن الروح، لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير، الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير هي إمارات الخير.
5: فخورين بالإمارات.

0: أخبار،
1: الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله،
0: مواضيع متنوعة، ألعاب، تواصل، أغاني، إمارات FM.

0: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
1: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
0: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
1: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
0: والإعداد؟
1: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 زوهو.
2: صوت الملاعب.

0: الحلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
1: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبو ظبي اف ام. صوت الملاعب.

إمارات FM على البحر أو في البر أو يمكن تكون في الجو.

0: مركز برجيل لرعاية الثدي ضمن شبكة معهد برجيل للأورام معتمد رسمياً من دائرة الصحة بأبوظبي كمركز تميز في رعاية سرطان الثدي. نقدم لك رعاية متكاملة من الفحوصات المتقدمة والتصوير للتشخيص المتخصص في اليوم نفسه ضمن رحلة علاج شاملة بإشراف نخبة من المتخصصين. مركز برجيل لرعاية الثدي، أنت محور رعايتنا. للحجز 02-777-3444 أو عبر تطبيق برجيل هيلث.
1: السباق الحماسي لملء إعرابات التسوق قد انطلق.
2: هل هذا تدريب استعداداً لاحتفالية لولو؟
1: أكيد، احتفالاً بذكرى لولو 10,000 فائز قد يحصلون على عربة تسوق مجانية. أنفق 100 درهم في أي من متاجر لولو أو عبر تطبيق لولو حتى 8 نوفمبر وستعيد إليك لولو قيمة مشتريات عربتك بالكامل.
2: أنفق 100 درهم ونحن نعيدها إليك 10,000 عربة تسوق بدعم من PNG. تطبق شروط والأحكام.
1: لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
3: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456.

0: أو زور emirsmbd.com/marriottbonvoy.
1: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
2: أي موضوع؟
1: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
2: هي تذكرت، أنا موافق.
1: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
2: من الآخر؟
1: من الآخر، آراء مختلفة
3: وموضوع واحد يجمعنا،
1: نسمعكم،
3: نناقشكم،
1: وانتم جزء من السالفة.
3: من الآخر،
1: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
3: لا تلف ولا تدور،
1: قولها من الآخر.
3: من الآخر.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. دانت دولة الإمارات بأشد العبارات استمرار هجمات جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي تسببت في إصابة عدد من المدنيين. وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على أن هذه الهجمات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة العربية السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته تروث سوشال عن توصل واشنطن إلى اتفاق يقضي بالامتناع المتبادل بين روسيا وأوكرانيا عن استهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية، مؤكدا دخول هذه الهدنة حيز التنفيذ فورا. وتعليقا على ما قاله ترامب، أكد الرئيس الأوكراني أنه إذا وافقت روسيا على هدنة فإن أوكرانيا ستوافق عليها أيضا. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن واشنطن ستواصل استهداف الشبكات المالية الإيرانية وتشديد الضغوط على التجارة البحرية لطهران، مصرحا لقناة فوكس نيوز بأن الولايات المتحدة مستمرة بالضغط على طهران من خلال مصادرة العملات المشفرة وتشديد الحصار البحري. تشارك القوات الجوية الألمانية خلال الأيام المقبلة بعدة طائرات مقاتلة في مناورة ستيد فاست نون التابعة لحلف الناتو، والتي تهدف إلى الدفاع عن أراضي الحلف باستخدام الأسلحة النووية وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. أعلنت هيئة الأركان المشتركة في جمهورية كوريا أنها رصدت إطلاق عدة صواريخ بالستية مصدرها كوريا الشمالية في اتجاه البحر الشرقي بحر اليابان. حذر المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت بيل غيتس من أن الذكاء الاصطناعي غير المنظم يشكل تهديدا متزايدا، متوقعا تصاعد الهجمات الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي خلال العام المقبل. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
2: مع تطورات أسواق الطاقة العالمية المتسارعة، تزداد الحاجة لمنظومات طاقة أكثر مرونة وصموداً. يجمع أديبك 2026 أكثر من 1800 متحدث و239 ألف مشارك لفتح آفاق الاستثمار وبناء شراكات تدعم النمو العالمي. انضموا إلينا في أبوظبي من 2 إلى 5 نوفمبر. سجل الآن عبر adipec.com.
3: جاهزين تستقبلون ضيوفكم بأناقة؟ عاد عرضهم زارس، استمتعوا بخصومات من 25 إلى 70%، تسوقوا الأثاث، الديكورات والمزيد. سارعوا بزيارة هوم زارس اليوم.
4: موضوع يدور في بالك؟ خلنا نتناقش فيه من الآخر.

0: يا هلا ويا مرحبا، يا حي الله بدور.
1: الله يحييك يا منصور، كيف الحال وكيف كان الويكند؟
0: اوه على كيف كيفك.
1: شو اللي على كيف كيفك؟
0: سويت النون وما يصنعون.
1: هذا بس نهدك احنا في الويكند؟
0: هي.
1: لا حول الله، علو هديتك شهر شو بيستوي؟
0: تعرفين شو؟ من بطاقتك الذهبية هذيك اللي أقطع على طول تذكرة وأطير
1: يما منك.
0: إيه من خيرك طال عمرك، وأحجز وأكل وأسوي
1: وأشرب وأعيش وأسوي كل شيء وأجيب
0: الجوس وأروح بعد أسوي شوبينج.
1: أهم شيء تجيب الجوس. هذا أهم شيء
0: طبعاً، لأن الصادقين حتى المضيفة اشتاقت لك.
1: لا والله
0: آخر سفرة
1: هلو.
0: لا قالت وين رعيت الجوس؟ قلت لها محبوسة في البيت.
1: محبوسة خلاص الترتيب عنا
0: في شو؟
1: أنا بضبط لك السفرة وأنا فجأة داهمكم في الطيارة. ها؟
0: لا تضبطين سفرة ولا شيء، هاتي البطاقة.
1: لا والله
0: هاتي هاتي هاتي،
1: هذا الورث.
0: أقول لك هاتي البطاقة.
1: أنا أقول لك هالورث،
0: هذا الورث خلص.
1: قاعدة خليت كاثر.
0: وبعدين هذا نصيبي، هاتي البطاقة وأنا بسافر.
1: أي نصيب؟ أي نصيب يا أبو نصيب؟
0: النصيب اللي انكتب.

0: أحب أنا صغير بالضبط. اليوم في حلقتنا كالعادة نطرح موضوع من الآخر وأبغي رأيكم من الآخر،
1: صح؟
0: معاه ضده، إيش قصتك وياه؟ قول لنا يلي
1: عندك وجهة نظر بعد، عطني إياها.
0: أرقام التواصل منصور مع الكمر
1: 655-1212 من داخل الدولة، وصفرين 971-655-1234 من خارج الدولة. ومن غير مشاركاتكم اللي موجودة هني في التيك توك، نرحب فيكم فردًا فردًا، اسمًا اسمًا، نكنيمًا نكنيمًا، لكل اللي موجودين يا هلا ويا مرحبا فيكم بانطلاقة أسبوع جديد، وإن شاء الله يكون جميل بوجودكم.
0: اليوم راح نتكلم عن كلمة آسف. ما نبغي نطري الموضوع المستهلك الدايم، إذا حد قالك آسف أنت ترضى، إذا حد قالك آسف قلبك يحن. لا، الموضوع أكبر، إن هل الاعتذار دايما يصلح؟
1: تعرفين شو ذكرتيني بغنية شو؟
0: شو؟ أعتذر لك؟
1: لا لا لا لا لا لا. آسف حبيبتي الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.
0: من اللي يغني هذا؟
1: أكيد ما بتعرفينه.
0: ما أعرف. إيه. والله منو؟
1: منو؟
0: منو؟
1: مطرب.
0: ما بتقول لي؟ بحط لك إياه.
1: لا مو موجود هنا.
0: أوكي. إيه. بحط لك إياه من تلفوني. آسف حبيبتي الوقت فات.
1: حبك وحبي بقوا ذكريات.
0: وتو استوعب؟
1: شو؟
0: إنه بقوا ذكريات. وين
1: لما قالت؟ لا تقولوا لها يا بنت محمد، لا تقولي
0: علامة.
1: لا تقولي لها
0: بنت محمد، عرفت؟ شفت
1: عطفت؟ معروفة الأغنية بس انت لا
0: ما اعرفها. زيش دراني زي المهم، وليش يعتذر لها متاخر؟ ايش عقبه؟
1: كيف
0: عقب ما ضاعت السنين؟
1: بعد ما الوقت فات
0: وفات منه. لو هو محرك ساكن كان ما صار هالكلام، ولا ايش رايك بنت محمد؟
1: والله بنت محمد كل اللي تقولها زين، والله الله فيني ترى اليوم ترى هي جالبة علي من دشت.
0: ايه دير بالك. ايه. صب لي مرة واحدة شاي
1: بس
0: عن العودة، المفروض اثنين.
1: انا ابو شاي، هذا شاي
0: اختك العودة
1: مو عصير.
0: ما يفيد للأسف تقول لك ما يفيد عقب ما شاب. لا هذا
1: لا لا لا، لحظة لحظة، لا تخربطين الأمثال كلها مع بعض والله العظيم.
0: شوف أنا أحب دايما أطعم كلامي بأمثال علشان أحسس اللي قدامي أني أنا جو.
1: والله يا جماعة الخير، من يومين في الويكند انزين
0: منصور
1: ما أدري شو قالت لي، قلت لها أرجوك بدور، أرجوك ثم أرجوك، إذا بتقعدين مع العلماء مالك والمفكرين مع غوري الشاي دخيلك، بس ودي أنا أقولهم كلمة بس أعبر عن ما في مضموني ومكنوني.
0: أنت مقهور من غوري مالي، هاي كل السالفة بس.
1: ما ما ما كلمتني، شردت.
0: لابقى لابقى مزا... إيش دراك عبد الله؟
1: أدري أدري أدري.
0: شو دراك؟ كيف عارف تعرف؟ لو
1: صح
0: سمحت
1: صح عارف يعني. أنا قلت له.
0: ها أنت شيء. لحظة خلنا نشوف.
1: شو تشوفين بعد؟
0: أشيك على الأكاونت.
1: لا لا لا. لا.
0: مدزوز شيء.
1: لا لا عبد الله كان بيني وبينه رسائل عبر الحمام الزاجل.
0: أوكي. إذا هل كلمة آسف قادرة على ترميم كل شيء انكسر، أو كل شيء انخدش، أو كل شيء عورك في يوم الأيام، أم أن بعض الأخطاء تترك أثر ما ينمحي حتى لو سامحنا أصحابها؟
1: صح.
0: أنا أقدر أقول إذا الموضوع فعل فهو ما يترجع من وجهة نظري
1: المتواضعة.
0: المتواضعة طبعا.
1: أكيد.
0: لأن أنا أمس والله حطيت الغور الجديد، طلعت السقف، كنت لحالي قبل لا يدقون الجرس العلماء.
1: أوف.
0: وبديت مخمخ، فقلت أنا إنسانة طبعا لازم أرفع حق نفسي، فقلت أنا إنسانة
1: معقولة؟
0: قلبي طيب مسكينة، وتعرف البني آدم يعني يأخذ مغلف نفسه في بعض الأوقات. مسكينة أنا قلبي طيب. أنا كذا، أنا وايد سامحت ناس. منو سامحت؟ فكرت فكرت فكرت، طلع والله في ناس سامحتهم، يعني مو بشايلة عليهم، إن شفتهم مسلمة وبسلم.
1: تسامحي مين ولا مين؟
0: ولا مين ولا قلبك المسكين ولا هذه
1: ولا
0: عيونك الحلوين؟ إيه شيء شيء.
1: بس بقول لك شيء، أصعب لحظة هذه اللي قعدتيها أنتي.
0: أوه هلكت.
1: أدري.
0: مكيف يتشرخ لكن. هل كان قاعد أفكر أعصر مخي، فاكتشفت إنه كل شخص أنا عطيته فرص فرص فرص كودة درازن أوكي
1: ما كنتي متوافقة في السالفة
0: ومو بأنه كلمني جرحني أو أنه بالكلام عادي عادي هاي أنا عندي مشكلة نفسية
1: اللستة عمرانة كانت
0: لكن اللي جرحني بالفعل بالفعل لما عطيتها فرصة
1: حلو
0: بالفعل لما أقول يا فلان تسنع تعدل أوكي أعطيك دايركشن شو تسوي عشان أنا ما أزعل سوي شي وروح يسار
1: أنت تعطي بعد الحلول حلو.
0: أعطي الحلول والمقادير وضع ملعقة من بيكنج باودر في العلاقة وسوي كذا
1: حلو يا شرشبيل
0: وكل شي وسنفر
1: بحياتك
0: هي كله وآخر شي ما يسوي هذا شو هذا العناد بعينه
1: هذا متعمد
0: أي هذا اسمه ما راح اسوي لك واللي تبغيه سوى انت
1: لا هذا يقول لك الحين هني لا انا فاهم انت شو تبين ومتعمد اني انا اسوي هالحركه عشان ما اني انا اخسرك عمدا
0: لا والفني
1: انا حبيت الفني
0: ايوه انه شو يقول لك يعطيك الجمله الخطيره
1: شو
0: انا ما ادري ان انت تبغيك عقبها كل الدايركشن
1: والليست اللي اعطيتك اياها
0: ما ادري انا ما اقدر ما اعرف انا مسكين انا فقير
1: لا
0: الو
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: ابو رحمه الله وقبيس
2: الله
1: يبارك
2: الحمد لله طيب
1: تسامحي مين ولا مين ولا قلبك القاسي ولا عيونك الحلوين
2: لو بعد انا اعتذر
1: عن كل شيء الا الجراح محمد عبد الله يهداك
2: عبد المجيد يغني غنيه دوم اقول
0: حق ولدي دربلها لي صحيح قولي لي انا حين بسال سؤال بكل امانه عشان ما نتشعب الموضوع شو الخطا اللي انت كأم خميس تعتقدينه ان الاعتذار وحده ما يكفي انه ينصلح
1: هي.
2: انا من النوع الصراحه ما أقول أنا آسفة أنا أقول السمونة ولا أندم على شيء سويته في حياتي ولكن أتعلم من خطأ وإذا حل مشكلة يعني تامحين ناس وناس لقد في تروح فعلا تترك أثر رغم أني وصل المرحلة والله أقولكم إياها على الهوى وبكل أمانة ولا التفت
1: الله
2: اقدر الانسان اللي قدرني وشل العراسي
1: الله العافي
2: كتعبير يعني سوريا يعني ف تعرفون والله جد انا
1: زين ام خميس ام خميس بعد ما انت يا حينه الشخص هذا تمادى في الخطا وانتي تماديتي اكثر واكثر في اعطاء الفرص ويا يعتذر بتسامحينه
2: شكلكم
1: بتنبشون
2: ما
1: هذا الخاطر
2: لا ما بنبش
1: ولكن
2: للي فاضل للجميع
1: اكيد
2: زين انا استفيد منكم بالعكس وانتم مصدر سعاده باختصر اساس اللي وراي أعطي فرص بس في ناس ممكن أن أسامحها بس خلاص إكس.
1: في شيء معين أنه يوصل خلاص
2: أيوة ما أعتبرها موجودة في الحياة خلاص انقطع بالذات الناس السلبية بأمانة يعني أنا إيجابية لأبعد الحدود والعياذ بالله من أنا الحين أفكر في شو حاليا أكافئ نفسي
1: يا سلام
2: نعم الناس الإيجابية يا مرحبا بهم أضيف في حياتي ناس قبل لا يعني ما بني توقف بالمرة انقطع فترة ولكن بالعكس إضافة الناس الإيجابية شيء حلو في حياتك أنت الإنسان
1: مصدر سعادة بحد ذاتها
2: طبعا أنتم كذلك بأمانة إضافة جميلة في حياتك
1: ربي حفظك ربي حفظك
2: بأمانة للآخر وتفيدون الكثير على فكرة
1: الله يسلمك هذا من طيبك يا أم خميس
2: والله عساكم على القوة والله ياجركم كذلك على
1: آمين أجمعين آمين أجمعين يا أم خميس
2: أخت بدور ما مقصرين
1: بس أنا بروحي أخت بدور لا
2: الله
1: يحفظك شكرا لك يا أبو خميس
2: نوالكم
1: الله
0: يحفظك
1: ويا انت في كل شيء ليش؟
0: بعد نشبة؟ سلكت اول
1: لا
0: ما يعني ما فهمت تباني حين اوقف لك الدالة الحين وخليك انت ترفع الفيدر المفروض
1: عارف كلهم في الصين
0: هي في الصين تعالي
1: محطوطات هناك زين. يعني بتسوي لي يعني شو اسمه ترى واحد يطلع واحد ينزل
0: زين ما ردك ما تعتذر لي اما هي تنزل لك
1: ولا هو لها يطلع
0: بس اذا اليوم نقول يقولون ان الاعتذار من شيم الكبار وانا الانسان اللي يعرف يعتذر انسان راقي وشجاع ويعرف قيمه الناس اللي في حياته
1: فعلا
0: لكن اليوم بنطرح سؤال يمكن يختلف عند الكثيرين
1: شو هو
0: هل كل اعتذار يستحق القبول وهل كل خطا ممكن نصلحه بكلمه اسف ما بعيدها فتخيل لو انسان وثقته فيه عطيته الأمان والوقت وعطيته طاقة فتحتوا له أبواب بيتكم عشت معاه عاشرته وفي لحظة كسر هالثقة مو معناته أنه خانك لا كسر الثقة بأنه ما قدر مجهودك
1: يمكن كان جرح مو ثقة يعني أكثر ما هو خيانة أو شيء
0: تعرف الثقة في شو؟
1: في شو؟
0: الثقة مش بس في الخيانة يعني تنبني عكس الخيانة الثقة في أني أنا أثق يوم بعطي معاملة زينة حق منصور بيرجع لي المعاملة الزينة بس أن أنا أسوي له معاملة زينة وجدم نفسي وجدم السبت عقولتهم هو يقول شو سويت لي شو هاي واجبك أصلا أنت تسوي لي فهني أنا واثق فيك أنك أنت بترد لي زين آخرتها شي تسوي فيني بعد فترة يحس فجأة أنه أوف شو سوى كنا بيخسرك كنا خسرك فيرجع يقولك سامحني بتغير توب أنا غلطان حقك علي مهما كان إحنا ربع أهل زواج أسرة whatever
1: اللي هو
0: زمالة مهما كان إحنا ويا بعض في نفس المكان نشتغل هل ترجع نفس قبل
1: لا.
0: يمكن تسامحونه لكن ما تقدر تنسى أنت صحيح. حر ويمكن تقبل اعتذاره لكن هل تقدر تأمن فيه مرة ثانية بأن تعطي نفس أبداً. العطاء
1: أبداً
0: وعلى بالك بيرد لك إياه
1: مستحيل
0: أوكي
1: هذه فيه على فكرة فيه محاذير معينة وفيه اللي هو يقول لك المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتان
0: صح
1: أن في ناس ممكن أنك أنت تسامحينهم أنك تبين سكرين الموضوع
0: هي انا خلاص يعني
1: خلاص سامحتك بس فكيني خلاص لا تشوفك مره ثانيه ولا اتصل فيك ولا حتى اصلا ابغي الاقيك بالصدفه وفي ناس لا فعلا انها تسامح بغرض انه ممكن انه يتعدل
0: شوف بقول لك شيء في اخطاء تمر علينا تعتبر زعل عابر ما رده بيخوز
1: صح
0: لكن في اخطاء إذا وصلت مرحلة أن تغير نظرتك في إنسان كنت تشوفه شيء وصرت تشوفه شيء ثاني وكأنه انكشف المستور هني هذا لا آسف ولا أبو الآسف ممكن أن ترجع الأمور مثل ما كان
1: قلبك متروس
0: لا لا لا بس لا لا لا لا مجرد ما أنه تتغير النظرة إذا شفت نفسك تغيرت نظرتك من هالبني آدم أيا كانت علاقتك فيه أعرف أنك أنت ما تقدر تسامح
1: أنا متأكد أن قلبك متروس اعترفي لي عادي فضفضي لي أنا طبيب
0: مو
1: نفسي
0: مو بنا هاي قصة حل.
1: لا أنا حين طبيب نفسي
0: دعنا برامج ألو
3: السلام عليكم
0: عليكم السلام
3: أبو ميرا معك
1: يا هلا أبو ميرا
3: والله أنتو يعني دفت على الجرح جامد بصراحة
0: الله
1: جبتها أنا... على الجرح وكأنك ما دريت
3: والله العظيم يعني الموضوع بتاعكم
0: قلبت المواقع صح
3: وقلبت المواجع يعني أنا موضوع
1: لا لا لا لا لحظة يا أبو ميرا لحظة لا لا لا لا تحط هذا لأن
0: بدون عشان أرتاح أنا
1: هي يعني قامت شسمة
3: والله شوف هو بالنسبة للموضوع أنا ممكن أسامح واخد بالك كتير وبرجع يعني برضك أنا بسامح وبرجع الشخص يغلط نفس الغلط الأولاني
0: هي. صحيح
3: وبرضك في ناس تدخل تبسامحه أسامحه يرجع برضك أكتر من 3-4 مرات
0: أوكي
3: يجي بعد الرابعة والخمسة لو حتى قلت له مسكت سلوك الكهرباء أنا ما عدتش مسامحك
1: أيوة
0: لو ماسك فيوز كهرباء
3: ناس بتتدخل تاني بس برجع بس القلب بقى شايل، ما فيش زي الاول يعني.
0: لانك انت كنت عارف

0: انه هو مش حيعتدل صح؟
1: ابد ابد ابد, أبداً. يعني عندنا لمؤاخذه, عندنا مثل لمؤاخذه بيقول لو لبطت لمؤاخذه في ديل الكلب طوب عمره ما يتعدل.
0: صحيح
2: صح. تسلم يا ابو ميرا ما قصرت الله يحفظك.
1: هو نفس الشخص دولت لو ربطت فيه لمؤاخذه بنايه عمره ما هيتعدل.
0: صحيح
2: اكيد اكيد ما تقص.
1: انا قلت بقى ايش
2: انت إيه؟ انت قلبك كبير يا ابو ميرا, انت قلبك كبير ومسامح
1: والله العظيم. الكل يقول لي شوف, انا اقول لحضرتك حاجه, زوجتي
2: ايوه
1: هي بتتدخل ساعات في الموضوع عشان يعني
0: تصلح
1: حد قريب مننا يعني.
0: ايه
1: تقول لي انا عارفه اللي انت قلبك طيب
0: ايوه
1: معلش سامحه, وهي ترجع تقول لي معلش ارجع اعمل تاني.
0: ايوه
1: وعلى فكره مش شخص واحد, من القرايب كلهم, جميع القرايب اتلدع منهم لدع وارجع تاني.
2: بوميرة تعرف شيرين شيرين شو قالت؟
1: قالت ايه؟
2: جرحي تاني.
1: والله لا انا بكلمك على فكره, يعني انا سمعت كل وقت
0: ايه؟
1: الموضوع بتاعكم جرحني كتير, لان في بعض من الـ من الـ من الـ من القرايب
2: صحيح
1: جرحوني جرح جامد جدا جدا.
0: فانت يعني انت تغيرت نظرتك تجاههم فتحس خلاص انت مش قادر تدي يعني.
1: بصراحه يعني ثلاث مرات انجرحت وبعدت بعيد. فاخر اخر اخر اخر حاجه جوني البيت علشان اخد ابنهم اخده معايا الامارات هنا. وعملت له فيزا, الكلام ده من قيمه 4 سنين
0: وما فيش فايده.
1: وعملت له فيزا وعملت له كل حاجه وسكنته معايا واكل وشرب وسكن وكل حاجه على حسابي.
0: ايوه
1: والاخر شغلته 100% خلاص قلب عليا الترابيزه ولا عاد يعرفني ولا عاد
0: يكلمني.
2: برضو برضو برضو قول يا ابو ميرا
1: شي توصل
2: يعني. الله يسامحه ومشكور على اتصالك وما قصرت يا ابو ميرا.
1: معلش يعني انا اذا كنت انا طولت عليك يعني.
2: لا لفه عليك, انت فضفضت معانا وخلاص ونحن قبلنا
0: نفضفض. على الله
2: وان شاء الله بنهديك بعد اغنيه جميله تسمعها على امارات
1: الفيلم. كده ارتحت لاني فضفضت معاكم
2: بصراحه. اي خلاص ونحن ارتحنا سمعنا صوتك الحلو.
0: كل يوم فضفض يا ابو ميرا.
1: لا ان شاء الله باذن الله في كل يوم
0: في كل ساعه
2: ان شاء الله.
0: الله
2: لنا الشرف يا ابو ميرا. الله يحفظك.
1: الله يحفظك.
0: هني قلبه متروس مو بنا
2: انت. لحظه قلبتي نبويه كيف؟
0: لو سمحت اود احب اخواننا المصريين,
2: كلنا نحبهم
0: واحب على طول احس اول ما اسمعهم ابغي اراويهم ان انا اشوف افلام مصريه.
2: انت تعرفين مصريه؟
0: هي فهمت الحركه.
2: بس هم فاهمين انك ما تعرفين مصري.
0: لا عارف بس بالخليجي.
2: كيف
0: اتذكر زميلنا احمد نصر اول ما اشوفه كلمه مصري فرد علي قال لي ممكن ما تتكلمين مصري لان احنا نشوف ان هذا مش مصري.
2: طبعا
0: احاول ان شاء الله بضبطها. اصبر انت بس اليوم بشوف فيلم ابيض واسود.
2: شو تشوفين بعد؟ اسماعيل ياسين خلاص ما في فايده. انا ودي بدور بس اقول لك شغله. فعلا يمكن بوميره في مواقف تمر عليه ولا ترى الانسان يوصل لمرحله يقول تجدمي الخير ولا تنتظرين اجره, الاجر عند رب العالمين.
0: صحيح.
2: وانت سويت اللي عليك واللي ملى عليك اصلك فيه.
0: صح.
2: والباقي على رب العالمين, هو اللي بياخذ لك حقك. بس مهما كان اي شخص اساء له او غلط في حقه, الواحد يقول الله يسامحك وانتهى الموضوع.
0: بناخذ هذا الفاصل
2: يلا
0: وراجع لكم.
3: هل تود استبدال ان تكون هنا بان تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200,000 نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها, ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/mariotbonvoy.

0: حلو صوتك، يا سلام على هذا الإحساس الجميل. يا مرحبا بكل اللي قاعد يتابعنا فردًا فردًا، اسمًا اسمًا، نكنيمًا نكنيمًا، بكل اللي موجودين في التيك توك واللي قاعدين أيضًا يسمعونا عبر أثير إمارات اف ام وبرنامج من الآخر.
1: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
2: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
1: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
2: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
1: والإعداد؟
2: فقط تجري إعداداً سريعاً واحداً وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 Zoho.
0: شو المكس الخطير؟ شو المكس العجيب؟
3: بعد شوي ببتشيكم.
0: بتبتشينا ليش؟
3: يعني من المشاعر ولا حاسيس؟ فهمت الحركة؟
0: الحلال خلي الريال يوصل بيتهم سالم غانم.
3: قال ضربتوني على الوتر الحساس.
0: والله العظيم ايش فيك؟
3: انا لا تهدوني ويكند ترى اضيعكم.
0: ما في، هم ثلاث علماء قاعدين معاك على غوري جاي.
3: اي والله صاروا اربع الحين.
0: متى يو؟
3: إذا اليوم نحن نتكلم ونقول إن الاعتذار من شيم الكبار، لكن هل كل اعتذار يستحق إن الواحد يقبله؟ وهل صح، كل خطأ ممكن نصلحه بكلمة آسف؟ خلونا نبدأ من نقطة مهمة
0: اللي هي
3: في ناس تربت على إن الاعتذار ينهي المشكلة مو بداية إصلاحها. في فرق، إن قلت لك آسف يعني خلاص game over، لا تقعد بطلي سالفة مرة ثانية، لا تعايرني فيها، لا تذكرني أني غلطت بحقك.
0: The end.
3: آسف is آسف، لكن آسف أني توني ببدأ أصلح اللي مبيننا. في ناس ما تعرف هالpoint، يعني شخص يغلط عليك يرفع صوته، ممكن يهينك يجرحك، وبعدها يقول لك أنا عصبت، أنا آسف، أنا اعتذر لك. فأنت تقول ما كيف، شو اللي سويته وايد أقوى من كلمة آسف. فيقول لك شو تباني أسوي لك أكثر، هالليفل مالي تبى آسف،
0: عطيتك اعتذاري وانت حر.
3: هي وكأنه بمجرد سماع الاعتذار صار ملزم الطرف الثاني أنه يجاوز كل شيء. جاوز قلت لك آسف، كحمد ربك قلت لك آسف.
0: ولا لكن من نادر أني أعتذر.
3: أي أنا شلي إذا أنت عندك يعني خلل فني ان انت ما تعتذر له من نادر، في عندك اوبشن ما يشتغل شغله. لكن الحقيقه اصلا ان الاعتذار ما يعطي صاحب الحق انه يحدد متى ينتهي وجع الطرف الثاني. يعني انا اقول لك اسف بس انا ما اقدر اتحكم فيك، خلاص لا تزعل. كيف ما تزعل؟
0: هل انت من النوع اللي اذا مثلا انا قلت لك يا بدور، يعني بنضرب مثل كوثر زعلانه منك، انزين روح اعتذري لها،
3: وانا مسويت لها شيء يعني ولا هي بروحها قامت من النوم زعلانه
0: مثلا، صار بينكم شيء
3: اوكي تاتوي زعلانه
0: وانت ما تبغين تعتذرين، وانا جيت وقلت لك روحي اعتذري لها، وانت جيتي اعتذرتي لها بس عشاني مش عشانها هي.
3: تمام، يعني سويت القدر.
0: سويت القدر.

0: أوكي.
1: هل تتوقعين أن كوثر
0: أي
1: بهاللحظة هذه
0: أي
1: وهي مدركة تماما أن أنت جيتي مش عشان تعتذرين أنت جيتي عشان الطرف الثاني
0: أوكي
1: قال لك روحي وأنت هذا الطرف الثاني مسويت له قدر وأنا عشان هذا الشخص لأن بعض الناس يوم يوصل ترى أنا مو مسامح أنك عشان بس لأن فلان قال لي أي أعتذر لك لكن عشان فلان أنا أعتذر لك
0: أقول لك
1: يعني تحمل الطرف الثاني من نية
0: إن
1: الاعتذار
0: شوف كلام علمي ما بقول لك كلام من خيالي كلام من تجربة
1: ودي أسمع
0: كلام العلمي يقول
1: أيوة
0: أنت لا يمكن أنك تروح تعتذر عشان طرف ثالث أنت أصلاً تبغي أنت أصلاً في داخلك في قاع نفسك
1: في قناعتك
0: وفي في قاعك من داخل إيه في قاع البحار اللي أنت فيها أنت أصلاً تبغي تعتذر بس تبغي حد يدزك يقولك لأن فعلياً في علم النفس إذا أنت ما تبغي تسوي هذا الشيء كبني آدم إنسان أنت لا ترغب في أن تفعل هذا الفعل فلو شو ما استوى في الدنيا لن ترغب في أن تفعله
1: إيه بس أنا فعلت بناء على طلب شخص عزيز علي
0: حلو بس مو بس لأن خاطر غالي هو في خاطرك أنت بعد عندك أوكي ما في مشكلة
1: شباب في رحلة
0: 10%
1: شباب في رحلة في سفرة في سفرة معينة
0: تمام
1: وصار بين اثنين تتش وياهم اللي هو صاحب أو كبير القعدة في هذه اللحظة وقال له تعتذر له وأنا رحت اعتذرت له بناء على طلب صاحب
0: ما حد يقدر يغصب أي إنسان إنه يسوي شيء ما يبغي إلا إذا كان مهدد
1: لا صارت إنه بس عشان شو
0: بس هو من داخله شايل عليه
1: وهو شايل عليه
0: وعقب ما نرجع أقلب عليك
1: خالتك تفرقين الخالات انتهت
0: هذا المفروض ما يسويها هل يستطيع أي شخص في الكرة الأرضية إنه يجبر حد على شيء
1: لو
0: إلا إذا
1: كنت
0: كان
1: الموقف هذا
0: فيه ما أسويها لو مو عشان خاطر خالتي وخالتك وخالت ما أدري منو لا ما تصير إذا أنا ما أبغي أنا ما أبغي
1: أنتي
0: دائما أنا هي كل حد يعرف إن أنا حين إذا ربيعاتي ولا هل يسمعون يدرون إنه وايد أنا
1: أنتي
0: أنا متأكدة. ما في حد في الكرة الأرضية يشرشني إنه ما يخالف عشاني ما في عشان شو عشانك وأنا شاني وينه أنا دائما أقول هاي الجملة أنا شاني وينه عشان تيجي تقول شانك أذكر قبل يوم كنا صغار تتعرف أنا وأخوي بس فيعني تعرف اللي معارك لا تنتهي وإحنا يهالو كله تكفي مقالب سارق دراجتي
1: أساس أنت كنت في الطفولة
0: إيه فض أيام الطفولة إنزين فكان مثلا إذا أبوي إذا أحد اشتكى قبل ثاني فاللي اشتكى أول واحد هو الصح أوجه رسالتي من هذا المنبر حق أبوي أوكي لحين شايلة زين ما عندي خوات الضرب ما عندي هالأخو هالأخو مطلع عيني وأنا صغير زين
1: ما غيره
0: من شي مسكين هي اليوم. يعني أنا مثلا أكون مفلوعة وبعد مثلا ماسك الفلعة بعدني أبا استوعب هو أرد يركض راح اشتكى فخلاص هو الفايز
1: إيه طبعا
0: زين فيصيرنا خلاص قولي له
1: ايه سبقني واشتكى ايه
0: سامحها عشاني فانا المفلوع يعني انا اللي انضربت
1: انا المضروب
0: فانت خلاص مشي لي ما راح امشي لي يا بنت اخوك ما يخصني هو ضربني ففي ناس من يوم صغار حاطين لهم هذا الباور انا اقول او هاي المكانه في نفسه انه والله ما تهون علي نفسي والله احب نفسي ما راح اسمع حق احد يضايقني وهالشيء انا قاعدة اعلمه حق اليهال الحين دائما اقول لما حد يجي عليك لا تعطي فرصه اكثر عن مره يجي عليك هي مره اذا انت زليت وغلطت وما تداركت الموضوع هي مره واحده يجي عليك اذا يجي عليك مرتين انت الغلطان مش هو فهاي انا قاعده عندي ما في حد يقولي والله عشاني كذا الا اذا انا في خاطري انت حين بتقولي روحي مثلا اتصالحي مع كوثر عشاني تأكد لو أنا مو في خاطري أصالحها ما راح أروح بس أنا مسويتها إن عشانك بس هي أنا في خاطري
1: أصالحها يعني سويتيها
0: بس في خاطري
1: إيه؟
0: بس إذا مو في خاطري I will not
1: بس إذا صارت في قاعدة أنت ما بتقعدين
0: خلاص بعدها.

0: يا اما بين الاخوان اذا بيسافرون مجبرين مع بعض مضطرين يكلمون بعض، يا اما بين الزوجين ان عشان مشي الليله يعني خلاص يعني بعتذرك بس من خاطري. انا لا ما عندي هالشيء. في فرق كبير ما بين شخص يعتذر لانه مستوعب الضرر وما يعيده، وفي شخص يعتذر لانه فعلا تعب. فهل صادفكم شخص اعتذر لكم وبعدها زعل لانكم ما سامحتوا بسرعه ومدبوزه؟ هل تعتبرون هذا التصرف اعتذار صادق ولا يقص عليك؟ انت شو رايك؟
1: هذا للطفل؟
0: لا لا
1: للعامه
0: للكل. هل صادفك ان في شخص اعتذر لك وبعدها يوم حس ان انت مو براضي ترضى بسرعه عشان يقلب عليك وهو يزعل
1: هذا
0: منك؟
1: هذا طبيعي.
0: اي هذا الموجود شو رايك؟
1: ليش؟
0: هل اعتذاره صادق؟
1: ليش؟ لان هني حس بالاهانه
0: اللي هي
1: اني انا جيت بكل كبريائي
0: ايوه وشموخي
1: وجبروتي
0: ايوه
1: ويا اعتذر لك واخر شيء تقولي لي لا عفوا انت منو تقولي لي لا؟
0: هي احمد ربك اني جيت.
1: اه والله
0: هي.
1: فهني اجباري بمدبوزه وبيصير زعل ثاني اكبر ويمكن تصير مشكله ثانيه اكبر. بس ليش نوصل لهالمرحله بدور؟
0: ليش
1: ما نكون نحن السباقين للاعتذار؟ ليش ما نكون نحن اللي لازم نبادر ان ما تتفاقم المشكله وتصير اكبر، ونكون نحن فعلا ننوي انهاء الخلاف هذا او الزعل هذا؟ ليش دائما نحن ندور انا جيت واعتذرت وحملك مني وانت تحمليني مني اني قبلتي والى اخره لين ما اعرف متى تنتهي الحلقه هذه؟ فصار اللي صار وانتهت. اذا كان هذا الشخص جايب نيه فعلا انه يعتذر صادقه ترى يبين، مثل ما قلت للعلماء مالك ما وصلوك هالنقطه هذه بس وصلوك للنقطه الاولى وقالوا لك ترى في علم النفس انه ما حد بيروح. لا، في ناس تروح وفي ناس توصل وتعتذر تبري ذمتها امام نفسها وامام الاخرين وامام رب العالمين، بعدين تقول خلاص اللي هو يشوفه مناسب له يسوي، سواء يبغي يرجع يا مرحبا بقى او ما يبغي يرجع الله يحفظه وين ما كان.
0: إذن خلونا نروح لفاصل جميل، ذهبوا نفسكم حق العود اللي ما فيه مثله
1: الله
0: مع الفنان ميحد حمد بعد الفاصل.
2: السباق الحماسي لملء إعرابات التسوق قد انطلق.
3: هل هذا تدريب استعداداً لاحتفالية لولو؟
2: أكيد، احتفالاً بذكرى لولو 10,000 فائز قد يحصلون على عربة تسوق مجانية. أنفق 100 درهم في أي من متاجر لولو أو عبر تطبيق لولو حتى 8 نوفمبر وستعيد إليك لولو قيمة مشتريات عربتك بالكامل.
3: أنفق 100 درهم ونحن نعيدها إليك 10,000 عربة تسوق بدعم من PNG. تطبق شروط والأحكام.
2: لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.

0: يا سلام، انت تعرفين شو هيئتي نفسيا؟ هيئتيني نفسيا
1: ان تروح البرا الحين؟
0: لا مو الحين، في
1: القاهره. اوكي قيض انزين،
0: ان اجهز نفسي حق
1: حق شو؟
0: حق العراقيب.
1: الله هي. علي انا البساط نفرش والجدور
0: شيء واحد اللي يبا منك والباقي نسي
1: الغوري
0: بس حتى لا تين بعد
1: انت عينك عينك على الغوري والله يعني لازم هذا البوكس اللي مرابي يوصل لك لازم يوصل لك اليوم
0: والله يعني الأسبوع اللي طاف
1: هي.
0: طلبت منها شيء انزين
1: عطيتك نفس اللحظة
0: أدري
1: أوكي بعد انكر عشان هني
0: عشان أهيئ نفسي
1: قتله وجرحه
0: أهيئ مزاجي ونفسي للشيء هذاك
1: سويته زي ولا لا؟
0: صدقين والله ما سويته ولا اتصلت
1: الحين خلص الموضوع بربع ساعة في الفاصل
0: انزين وهالحينة بعد قهرتني في سالفة الغوري بس مو مشكلة
1: خلاص خلاص
0: أنا ودي أعرف أن اللي هناك في هذاك اللي يقول سبايسي وما سبايسي
1: انت كيف قاطة ذونك
0: انا مو قاطة ذوني الغرفة كلها سمعت
1: ما عليه ودي كنسل الاوردر
0: ودي كنسل الاوردر بس
1: ما عليه في في في اوقات بلا مارش اقول في اوقات او خلنا نقول بمسألة الاعتذار ان يقولون او يسألون نفسهم هل هناك اخطاء اكبر من كلمة الآسف هل هناك أخطاء أكبر من حصول الشخص على اعتذار مو بكل الأخطاء متساوية في خطأ ناتج مثلا عن سوء فهم
0: حلو.
1: وفي كلمة قالت وقت ما الواحد كانت زيرانة طالعة وفي تصرف غير مقصود لكن في أخطاء تكون عن وعي واختيار مثل حد قرر يخونك يفشي سرك يشهر فيك إهانة متكررة يطنز
0: فيك.
1: عليك يغدر أو يتخلى عن شخص في أصعب لحظات حياته
0: أو يمكن جرح
1: ومو بس شي أقولك سالفة
0: يا ريت
1: في وحدة كانت تقول كنا نتكلم إنه شو السبب خلى الطرف الثاني ينكشف على حقيقته ان شيء صار لك ظرف حصل لك كشف لك الطرف الثاني ففي واحدة من البنات الله يذكرها بالخير قالت بدور كان عيد ميلاد اعز صديقاتي ايام ما كنا في الجامعة تقولوا عندي هذه الصديقة يعني في عيد ميلادها تسوي كأن عرس من كثر ما هي يعني عيد ميلادها شيء مقدس
0: قاعة ودنيا وعرس
1: تقول يعني انا في حياتي ما انبهرت في حفلة كنا كل سنة لما نروح حفلة احنا ننبهر في حفلتها كل سنة اكشن جديد كل سنة يعني تقول تقدس شيء اسمه ان رقمها تغير بالعمر تمام تقول قبل
0: تفرح انها كبرت
1: ما تفرح انها كبرت تعرف ايام الجامعة عشرينات شو يعني عز الاحتفالات وهالسوالف فقالت ابوي تعب وايد قبل عيد ميلادها بيومين تقوله ما كمل أكثر من 7-8 ساعات وفى الله يرحمه
0: الله يرحمه
1: فصار عيد ميلادها اليوم اللي عقبه خلاص تخيل أنه قالت لها ليش ما يأتي كيف تعتذرين ما تين عيد ميلاد قالت لها أبوي متوفي فقالت لها أنت الحزن خلتش تصيرين أنانية
0: أوف
1: تقول كانت هذه صديقتي صديقة الطفولة من أيام ما كنا في صف رابع
0: صدقين أنا ما أعرف السالفة وزعلت
1: أي من أيام صف رابع تقول أنا زعلت مو بهالكلمة اللي قالتها أنا زعلت أن كيف من أيام صف رابع أنا ما كنت أشوفها بالنظرة اللي كنت أشوفها الآن ففي أخطاء تكون عن وعي واختيار عن قاصد أن ألزم علي نفسي شلي أنا بظروفك أنت تصرف تسولي حطلي شيلي فهني هذا
0: في ناس ما تقدر وما تفكر بش اسمه بحاسيس ومشاعر الطرف الآخر
1: أيوة.
0: فيهمها نفسها شو ما كانت تسوي
1: على فكرة عبد الله هذه مش دراما أن تسوي أكشن تصيح وتولول هذه أنانية تصل إلى مرحلة شو ما كان ظرفك في الكرة الأرضية ما يخصني تسوي اللي أقول لك عليه، تحضر حفلتي. يعني أفتكر هذه لو تزوجت وليلة العرس توفى مثلا أبو ريلها ولا حد من ما وكنسلوا العرس، يمكن ما أعرف شو يستوي فيها يعني. فأنا أقول إن في ناس تخيلوا إنسان ائتمن صديقة على سر، أو ائتمن زوج على أمر، أو كان في خلاف بسيط حاصل، راح مثلا هذا الشخص وفضح سره بس علشان هو سوى شيء ما عجبه، أنا سويت شيء ما عجبك، فأنت قررت أنك أنت تخربها وتقعد على تلها، عقلت إخوان المصريين. فتخيلوا بعدها يرجع يقولك سامحني أنا من ردة فعلي على الموقف اللي حصل فعصبت فشي سويت، هل هناك غضب يبرر خيانة الأمانة في إفشاء السر مثلا؟ هل هناك غضب يبرر أنك أنت تطلعني بصورة سيئة أمام مليار شخص علشان أنت تبين أنك المظلوم والمسكين؟ والأهم أنه حتى لو سامحته، هل تقدر ترجع نفس أول تقول له أسرارك وما أدري شو؟ exactly. عشان كذي من وجهة نظركم شو الخطأ اللي تعتقدون أن الاعتذار وحده ما يكفي أنه يصلح؟
0: خلنا ناخذ هالفاصل ونرجع،
1: بناخذ هذا الفاصل وبنرجع نتواصل معاكم. دقوا علينا على 600-551-12 من داخل الدولة، أما من خارج الدولة على 00971-600-551-12-34. فاصل وراجعين.
2: موضوعنا منكم والنقاش وياكم والكلمة من الآخر.
3: الساعة الآن 3:00 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
4: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، اعتمد مجلس الوزراء الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027-2029 بإجمالي مصروفات يبلغ 292 مليارا و500 مليون درهم، وبنمو قدره 28.3% مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، ينظم كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر الدورة 12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 21 و22 من أكتوبر الحالي في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار من الإنجاز إلى التوسع، تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر. تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تستضيف العاصمة قمة مستقبل الصحة 2026 من 20 حتى 22 من أكتوبر الحالي بمشاركة نخبة من القادة والخبراء في قطاع الصحة من مختلف أنحاء العالم. تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، تستضيف جامعة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع بلدية مدينة العين أعمال المؤتمر العالمي الثامن للجيوفيزياء الهندسية من 13 إلى 15 من أكتوبر الحالي في جامعة الإمارات بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والخبراء في مجال الجيوفيزياء الهندسية من مختلف دول العالم. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
5: مع تطورات أسواق الطاقة العالمية المتسارعة، تزداد الحاجة لمنظومات طاقة أكثر مرونة وصموداً. يجمع أديبك 2026 أكثر من 1800 متحدث و239 ألف مشارك لفتح آفاق الاستثمار وبناء شراكات تدعم النمو العالمي. انضموا إلينا في أبوظبي من الثاني إلى الخامس من نوفمبر. سجل الآن عبر adipec.com.
6: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه. فخورين بالإمارات.

هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates mbd.com/ماريوت بونفوي.

0: سلام. تدرون يا جماعة الخير في الفاصل كم مرة وعدتني بدور بتجيب لي أشياء وايدة وبتغير حياتي إلى الأبد، ولكن ما وفت ولا بشيء.
1: أنا بغير حياتك الأبد بمناسبة شو بالضبط؟ عيد ميلادك؟ عيد الشجرة؟ ها؟
0: سارونة؟
1: أهلان يا سارونة، شحالك؟
0: وين؟ وين هالغيبة؟ يقولك من طول الغيبات يا بالغنايم. يا هلا ويا مرحبا والله فيكم جميعا، فردا فردا، اسما اسما، نكنيما نكنيما، ويا مرحبا بكم بالقاعدين تسمعونا في برنامج من الآخر برعاية المايسترو المبدعة الرائعة بدور المرزوقي، وأنا معاها كضيف.
1: بما أن اليوم نتكلم عن المسامحة ونقول هل المسامحة معناتها عودة العلاقة؟ هذا محور أنا أتوقع ممكن يثير اختلاف كبير بين اللي يسمعونا. في اعتقاد عند البعض أنك إذا أنت سامحت لازم ترجع علاقتك بالشخص نفس قبل، ما يصير تسامح نصكم عقولتهم.
0: نحن مسامحين تسارونا،
1: لكن ممكن تسامح إنسان وتقرر أنه ما يكون جزء من حياتك، ممكن تسامح صديق لكن ما ترجع تصادقه، وممكن تسامح شريك حياة لكن تحتاج وقت طويل عشان تستعيد ثقتها بنفسك وترجع العلاقة مثل قبل. فالمسامحة يعتبر قرار، واستعادة الثقة عملية ثانية وايد.
0: بس ترى بدور فيه ناس على فكرة ما تقدر قيمة المسامحة وما تقدر قيمة الشخص اللي يوميها ويعتذر. على قولة عبد الله هني، ماذا لو عاد معتذرا؟ ماش بسوي له يعني؟ ففي ناس فعلا تحاول قد ما تقدر أنها تتمادى في الزعل وتحاول تكبر هذا الزعل، ومع أنه شيء بسيط جدا اللي صاير وتافه، ما في شيء يستدعي أن الواحد يزعل، لكن سوتها قضية وقصة لأنه يبغي يتخلص منه بأي طريقة، ولقى أن هذه حجة، مجرد عثرة بسيطة مع هذا الشخص قلبها إلى زعلة وفراق. وفي ناس لا، بالعكس تحب أنها تبين غلاتها ومعزتها، وهذا دلعها زايد بيكون، وتقول لي والله أنا كل شوي بزعل عشان يمكن يجيب لي رضوة.
1: هاي السالفة هذه أنا وايد يعني تقهرني.
0: هذه أنت حابتنها أدري؟
1: لا والله أبداً أبداً ضدها نهائياً. في علاقات تتحول فيها كلمة آسف لعادة، يغلط اليوم يعتذر باكر بعد أسبوع يكرر نفس الغلط، وهل مجرى ونحن مستمرين؟ وهني لازم نسأل، هل الاعتذار من دون تغيير يعتبر اعتذار حقيقي؟ أنا بعتذر لك كل يوم، بسمعك السلطنة اللي تحبها، لكن شو حق تغير؟
0: الجاسي تونا مراضينك وحطت لك بدور سلسلة حفلات عبد المجيد كلها.
1: يمكن تبغي مغني ثاني؟
0: لا لا، هي طالبة عبد المجيد بس لأن بدور عندها لسة تمشي عليها أول بأول، فحطت لك. فحين لازم تسامحينها وقولي لها آسفة بدور، ولا أي شيء، أو يبي لها حطي لها وردة.
1: يقال أن الاعتذار الصادق عادة يصاحبه اعتراف واضح بالغلط، يعني أنا بعتذر لك لكن بأكد أن ترى لأني أنا اعتذرت عشان غلط في الشيء الفلاني والفلاني. نقول ألو.
2: ألو،
1: مرحبا.
0: حيا،
2: السلام عليكم.
0: حيا أبو شهاب.
2: الله يحييك.
0: شهبارك، الله يسلم.
2: كيف حالكم؟
0: شو أمورك؟ أنت أكثر إنسان لا تزعل ولا تضايق، ما شاء الله عليك.
2: الحمد لله.
0: الحمد لله، ولا شال في خاطرك. بس والله لو ياك الشخص هذا معتذر وهو غلطان في حقك، بس سامح أبو شهاب؟
2: والله بسامح يا منصور. شفت يا ما سامحت.
0: والله عارف يا أبو شهاب، عارف قلبك الطيب. هذا
2: يقول لك المسامحة، خلي هذا الشيء عندك 24 ساعة، يعني سامح راعي الدكان، سامح التأخير، سامح
1: راعي الدكان، لازم هو اللي يسامحك.
2: يعني سامح الناس، خل قلبك يعني عشان الواحد يعيش يا أخي. يعني الواحد يقدر يعيش، يعني هو يفكر في الصغيرة والبسيطة وما أدري كيف، وإذا كان الموضوع كبير ولا شيء يعني فعلاً. سامح وأمرك لله، يعني الله يعطيك الخير.
0: ربي يسلمك يا أبو شهاب، مشكور على اتصالك، الله يحفظك. سارونا سامح مين ولا مين؟ سامح قلبك القاسي ولا عيونك الحلوين؟ هذه عيضة، وإن شاء الله بتحط لك إياها بعد بدور، ما بتقصر. وتمرين أمر، بس أهم شيء أنك تتمين على المتابعة والسمع ودائما تكوني متواجدة متغطين هالغطة هذه الكبيرة. فدائما من الناس اللي نحن نفتقدهم مستمعينا وأعزائنا اللي يسمعونا ويتابعونا، نحن نشرح عليهم ليش تغيبون. فنتمنى دائما تشوفونا ونشوفكم ونطمن عليكم وناخذ أخباركم وعلومكم، وأهم شيء أنكم ما تقطعونا.
1: أبغي رأيكم في مقولة: أول مرة أصدق اعتذارك، ثاني مرة أنتظر تغييرك، ثالث مرة أحكم على أفعالك. إيش رأيكم في هالمقولة؟
0: جميلة.
1: هي إعلامي مخضرم هو.
0: وين مخضرم؟ لحظة الله يهداك.
1: مخضرم.
0: يعطيك الصحة والعافية، كلنا قناة أبوظبي. كلنا. في بضب الإعلام حتى بدور.
1: أول مرة أصدق اعتذارك، ثاني مرة أتري تغييرك، وثالث مرة حكم على أفعالك، رابع مرة تقول لي آسف. يا ويلك يا سواد ليلك.
0: إزاي ليش عصبتي زين عليه؟
1: خذت الموضوع شخصي.
0: أدري.
1: أوكي.
0: وايد.
1: ذكرت. شوفوا، هل الكبرياء أصلاً يمنعنا من نعتذر فعشان كذي تصير السالفة طوالة؟
0: أكيد.
1: عاد الله والكبرياء.
0: ما أدري والله. شايف نفسي على شو؟
1: ريش.
0: ما في هن ريشتين ونتفول اياهن.
1: طلع لك ريش ما ادري شو كان في اغنيه شي.
0: والله طلع لك ريش هذه راشد الماجد.
1: شو معناته يخلط على طول او يعتذر ما بعد؟ انت لو ما تخلط الاحرف احنا نقدر نعرف الخلطه اللي انت تقولها. اجين
0: انا فهمته
1: نونا حبيبتي الله يسلمك.

0: رابع مره الحق بخيزرانه هي بالضبط. خلاص انا ما عندي شيء،
1: انا ما عندي تفاهم.
0: انا وتدو تعبنا، خلونا نكون منصفين للطرف الثاني. احيانا الشخص يعتذر بصدق والله من خاطره، ترى يقول سوري سوري تكفون الله يخليكم سامحوني، ويحاول يصلح ويعترف بخطأه، لكن الطرف الثاني يرفض اي محاوله للمصالحه. فهل كل رفض للاعتذار سببه جرح عميق ام كبرياء، او واحد يلعب دور ان انا الجوت مترجوني علشان انا
1: شكلك شيء؟
0: اي في ناس شيء، بس في ناس فعلا يقول لك انا ما احس انه هو مخاطر الاعتذار، او او انا ابني على افعاله.
1: يبين
0: والله على افعال، افعاله كفو.
1: في ناس على فكره صدق ما تعتذر بس تبين من افعالها.
0: انا هذول اصدق الناس عندي.
1: ايه
0: يعني ان شاء الله ما قلت لي سوري بس انا تغيرت عشانك.
1: ايه
0: انا صرت احسن عشان انت ترضى ان انا احسن. تعرفها شو هذا؟ اكبر اعتذار في الدنيا، اني انا مستعد اسوي لك اي شيء تبغي، المهم انت تكون راضي، وان الغلطه القديمه اللي نرفزتك ما تنعاد. لكن نفس الشيء نفس الشيء على طمام المرحوم، ما في شيء تغير. هذا هو والله انا ما ادري، انا ايش عرفني كيف انا ما ادري شو اسوي لك، انا ايش عرفني، انا ما اعرف انت تبغي شيء. اذا انا ربيعك من 20 سنة ما تدري انا شو ابغي،
1: مش حقا
0: مرابعين بعض. إذا أنا أخوك أو أنت أختي أو أنت بنت عمي اللي نطلع وندش مع بعض ونسافر مع بعض ونسوي كل شيء، ما تعرفون إحنا شو نبغي؟ أنا ما عندي قناعة. ما في إنسان عايش مع إنسان أيا كانت العلاقة إلا وهو يعلم خبايا الطرف الثاني، شو يحب شو يكره شو
1: طبعا.
0: فلما يقول أنا ما أدري ليش تضايق، لا أنت تدري بس أنت عناد سويت الحركة، أو تحس أنه مو بكفو أنا أريحه، أو مو بكفو أنا أعطي اللي هو يبغي أخليه شو ولا تل... شو في في مثل والله
1: يا نبوية أهدي عن الأمثال هاي، ما لك علاقة فيها.
0: لا لا مبلا شو ولا تدوء،
1: إيش دخل هذا بهذا؟
0: مبلا يعني أنا ما بعتذر لك بس بعطيك وضعية إني بعتذر، فأنت بتستانس إني بتعتذر فتعطيني خط
1: يا الموستنج أهدى. هاي وضعية الاستعداد
0: جربالك. مستعد مستعد مستعد أوصل شو الجاسي،
1: مستعد مستعد أوصل القمر
0: علشانك ورد.
1: علشانك ورد
0: ولا روح القمر ومطبات هوائية. إن شاء الله
1: يا أخي كل إنسان غالي عنده،
0: غالي وسيارة على غالي.
1: إيه خليك معي.
0: فالحين أنا أبغي رأيكم، أنتوا مع أو ضد الاعتذار بعد إفشاء سر، أو الاعتذار بعد ما أنه أنت قاعد تشوف بعيونه أنه هو مو شايف قدرك، هل يعيد الثقة مهما كان صادق معه ولا ضد؟ أنت شو تشوف، معه ولا ضد؟
1: معه وضد.
0: كيف؟
1: كيفي
0: قلت لك كيف زين، شو اللي كيفك ما فاهمه.
1: أنت قلتي هل
0: الاعتذار بعد ما أن الواحد يراويك أن أنت ما تسوى شيء عندي بس بعدين يقولك والله أسف مو قصدي، ولا أنا أفشيت سرك؟ أفشيت سرك
1: هذه أنا ضد.
0: ضد أوكي
1: زين. بس من يرجع عادي يتقبل اعتذاره، بس لكني أنا شو صرت حذر معه، يعني لا كان لا بتصير أسرار ولا بتصير طلعات ولا بتصير روحات ويايات ولا بتصير حتى قعدات ممكن.
0: يعني قصدك أنك أنت بتقطع عنا الكهرباء والماي
1: كل شيء.
0: أوكي.
1: إيه بس ما بيكون موجود.
0: إيه.
1: طرش لي واتساب. فيس أنا أعطيك فيسين. بس انتهى الموضوع.
0: خطير منصور. خلونا نأخذ هذا الفاصل وراجع لكم بعد الأذان.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

مع كل أغنية مود، وفي كل برنامج متعة بلا حدود، بس على إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: هي تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله صالح الأعمال.
1: آمين.
0: وفي قصص كثيرة حصلت ما بين
1: قصص الشوم.
0: ليش تخرب الموضوع؟ تبي الحين ما أدعي هذيك الدعوة اللي أنت تطريها؟
1: كلولة دعاء.
0: هي أنا قلت لك. إحنا ما نبغي تكون حلقتنا اليوم كلها عن الجروح والنهايات وكسرة القلب وهالأفلام، لا لا لا لا، لأن الاعتذار أنقذ بيوت ورجع صداقات وقرب بين الأخوة اللي انقطعوا من سنين. وفي كلمة آسف تنقال في الوقت الصح وبالطريقة الصحيحة وتكون أغلى من 1000 هدية ومن طريقة صح. مثلا شراء اعتذار. الاعتذار الحقيقي هو مش ضعف، بالعكس هو يحتاج شجاعة وايد كبيرة، لأنك لما تعتذر أنت تعترف أنك مو دائما على حق، وأن مشاعر الطرف الثاني وايد مهمة. عشان شيء فلان، أنا وايد آسف على اللي حصل، أنا وايد حقك علي، بس مو بحقك علي عقب تعيد السالفة ولا تشنك يا أبو زيت ما غزيت. المفروض أنك تتغير، لأن في أحيان كثيرة الإنسان ما يحتاج تبريرات طويلة، يحتاج يسمع صح أنا غلط
1: ولا هو ملزوم بعد يبرر.
0: هي لا، إذا غلط وأنا أحتاج تبرير يس واي نوت، أنت المفروض تقولي بعد غلطان بحقي. لا لا، أنا أقول إذا غلط في حقك
1: ولا حق. والطرف الثاني يقول إني أنا غلطان، ليش أبرر له؟
0: شوف، في هالسالفة ما حد يعرف منو غلطان إلا أنت وياه. يعني انتهى الموضوع. بعدين المايك لو سمحت هد.
1: أنا عنيد ترى.
0: انت عنيد؟
1: ايه.
0: انت عشان شي تخسران من زمان.
1: من زمان.
0: حتى الامية ما بتحصل.
1: بحصلها.
0: زين.
1: ومنك بعد.
0: في احيان كثيرة الانسان ما يحتاج تبريرات طويلة، يحتاج يسمع انا غلطت في حقك وافهم ليش انت مجروح وبحاول اصلح اللي سويته وبرجع اللي صار. هو الشخص اللي غير اعتذاره بطريقة يخلي نظرتكم له افضل، ولا الشخص اللي يعتذر وما زلت كارهنه أو طالعه بنظرة وايد مو بأوكي؟ هل تحس أن إحساسنا هو كفيل بأنه يعرف إذا هذا الشخص من خاطرة ولا لعاب؟
1: والله هي تشوفي أحيانا ترى قلت لك أنت حين توت قلتي كلمة جوهرية.
0: حلو.
1: في الزعلة ما حد يعرف إلا أنت وياه.
0: صح
1: صح ولا لا؟
0: أي.
1: فأكيد هذا الشخص إذا كان من الناس اللي مقربة جدا فأنا أفهمه من أول حرف، هل هذا صادق في كلامه أو ياي فقط لأنه مجرد تبرير وانتهى الموضوع.
0: أمس كنت قاعدة أقول هالجملة، قلتها أمس وأقولها اليوم، يعني قريتها يقولون يقال أنت دائما سيء في رواية الآخرين. إذا حد روى عنك شيء، إذا يبغي يطلعك أنت سيء، أنت سيء مو بعد كيفك، مستحيل. ولو أنت جيت قلت الكل ما بيرضى يعدل هاي النظرة، لأن الشخص اللي طرح السالفة واثقين فيه مسكين في حالة وعليه، مستحيل يتبلى على منصور، مستحيل يتبلى على بدور.
1: نفس الطفل
0: بطل.
1: لما يقول لك سالفة
0: هي.
1: أنت تعرفينه
0: هي.
1: هل هو بالغ في هالموضوع اللي قاله،
0: هل عشان يبغي شيء أو
1: ولا فعلا ترى قاله لأنه متأذي أو مجروح من هذا الشيء؟
0: بأمانة قبل لا نختم بسألك سؤال وأسأل الجمهور، شو اللي عور أكثر، إنسان في حياته ما اعتذر لك ولا إنسان يعتذر لك بس يرد يعيد الغلطة فيك مرة ومرتين وعشر؟
1: في حياته ما اعتذر لي،
0: هذه تعور أكثر من اللي يغلط
1: لا
0: فيك.
1: لا اللي تعور ثانية.
0: التعور الثانية أيه. اللي يغلط فيك اللي لو مو معتذر وايد أشرف
1: طبعا. وأنتي نفسي
0: هي.
1: أدري من تعابير وجهك.
0: من تعابير وجهك. شكرا لكم مستمعينا. بعض الناس إحنا نخسرهم بسبب غلط، وبعض

إمارات FM تقول لك لبيه. محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.

0: الساعة الآن 14:00 في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
2: فخورين بالإمارات.
3: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم، تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين.
2: فخورين بالإمارات.

0: تحول؟ هل تسمعني؟ بيرفكت؟ اوكي اوكي.
1: وقف الجمال
0: برامج اغاني اول باول امارات اف ام.

عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الألعاب الإلكترونية.
5: يا سلام، أخيراً وصلت المستوى الخامس. لحظة، في رسالة، منو هذا؟ إكس ماستر 2025، صورتي وغرفة دردشة. أوف، وأطلع لفل كبير، صدق باين علي طيب.
6: راشد تعال تغدى، تأخرت.
5: زين زين أمي. أمي أقدر أقول لك شيء؟
6: هي الغالي يقول عسى ما شر.
5: في شخص غريب طلب مني صورتي وإني أدخل معاه في دردشة إلكترونية عشان يعطيني شيء في اللعبة.
6: شو؟ منو هالشخص؟ راوني حسابه أشوف.
5: هذا هو في التلفون.
7: أحسنت يا راشد أنك خبرت أمك. للأسف في ناس يستخدمون الألعاب لاستدراج الأطفال وابتزازهم.
5: بعد ما طرشت للصورة دخلني دردشة، وعقب قام يطلب مني شغلات مو بزينة، وقال لي إذا أرسلت بيخترق جهازي ويفضحني، فخفت وطلعت.
7: لا تخاف أبدا، نحن بنتعامل معه. أهم شيء أنك ما سكت وخبرت هلك. كفو يا راشد، أنت بطل.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء عبد الرحمن عواب، عالية المرزوقي، مروان الحسني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

انت في السيارة؟ تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامة الآخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: صوت الملاعب.
1: محاولة ملعوبة وكرة في الحق بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
0: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبو ظبي اف ام. صوت الملاعب.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 26-37، دبي 25-37، الشارجة 25-37، عجمان 25-37، أم القيوين 23-37، رأس الخيمة 23-37، والفجيرة 25-32.
2: اجعل من باكو وجهتك المقبلة عبر رحلات بدون توقف من أبوظبي. اكتشف التاريخ الغني والهندسة المعمارية الفريدة في أذربيجان. احجز الآن عبر airarabia.com.

0: الساعة الآن 15:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، اعتمد مجلس الوزراء الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027-2029 بإجمالي مصروفات يبلغ 292 مليار و500 مليون درهم، وبنمو قدره 28.3% مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، ينظم كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر الدورة 12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 21 و22 أكتوبر الحالي في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار من الإنجاز إلى التوسع، تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر. تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تستضيف العاصمة قمة مستقبل الصحة 2026 من 20 و22 أكتوبر الحالي بمشاركة نخبة من القادة والخبراء في قطاع الصحة من مختلف أنحاء العالم. تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، تستضيف جامعة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع بلدية مدينة العين أعمال المؤتمر العالمي الثامن للجيوفيزياء الهندسية من 13 إلى 15 أكتوبر الحالي في جامعة الإمارات بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والخبراء في مجال الجيوفيزياء الهندسية من مختلف دول العالم. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
2: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز ب10 ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة 10 ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى 1,000,000 درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
3: لمدة 10 أعوام يفخر

0: مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877.
1: جاهزين تستقبلون ضيوفكم بأناقة؟ عاد عرضهم زرس، استمتعوا بخصومات من 25 إلى 70%، تسوقوا الأثاث، الديكورات والمزيد. سارعوا بزيارة هوم زرس اليوم.
2: بهجة 10% أكثر على غداء العمل،
3: وجبات خفيفة 10% أكثر مع الأصدقاء،
2: طلبات توصيل الطعام عبر الإنترنت 10% ألذ،
3: مرح 10% أكثر على العشاء مع العائلة.
4: استخدم بطاقتك فيزا المغطاة من دبي الإسلامي واستمتع باسترداد نقدي بقيمة 10% على كل تجربة تناول طعام. العرض متاح للاستمتاع بأشهى المأكولات الحلال داخل المطعم، الطلبات الخارجية والطلبات عبر الإنترنت في أي مكان حول العالم. يسري العرض فقط حتى الأول من نوفمبر 2026، لا تفوت الفرصة. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط dib.ae/dine.
5: ويانا كل يوم معلومة لها جو، وكل جو لها حكاية. لا تروحون بعيد، خلكم ويانا.

يا هلا ومرحبا ومساء الخير والنور والسرور على كل من يسمعنا الحين عبر أثير إمارات FM، أثير السعادة والإذاعة الأجمل والأكمل. ونرحب فيكم ونقول يا مسا أبو ظبي محلاك والكل غالي، يا حي ملقاك. خلكم معانا ويانا، ولنا اليوم ما يحلى إلا وانتو ويانا، واليمعة الحلوة ما تكتمل إلا ونحن وياكم. طبعا إذا طالعين من الدوام ودربكم طويل، وإذا أيضا تبون تفصلون من ضغوطات الحياة وتبون تسمعون معلومات وسوالف خفيفة ولطيفة ومواضيع جديدة، وإذا أنتوا أيضا من عشاق الساحرة المستديرة، فأنتوا في المكان الصحيح. ويانا سوالف لها طابع مختلف ومميز. بكون معاكم أنا أخوكم عبد الرحمن البلوشي من الإعداد والتقديم والإخراج. خلكم ويانا.

0: خبر، فن، رياضة، معلومة. أقول لك شيء؟ خلي الباقي علينا ويانا.
1: مركز برجيل لرعاية الثدي ضمن شبكة معهد برجيل للأورام معتمد رسمياً من دائرة الصحة بأبوظبي كمركز تميز في رعاية سرطان الثدي. نقدم لك رعاية متكاملة من الفحوصات المتقدمة والتصوير للتشخيص المتخصص في اليوم نفسه ضمن رحلة علاج شاملة بإشراف نخبة من المتخصصين. مركز برجيل لرعاية الثدي، أنت محور رعايتنا. للحجز 02-777-3444 أو عبر تطبيق برجيل هيلث.
2: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
3: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
2: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
3: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
2: والإعداد؟
3: فقط تجري إعداداً سريعاً واحداً وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجاناً عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 زوهو.
4: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/marriott-bonvoy.
0: ويانا كل يوم معلومة لها جو، وكل جو لها حكاية. لا تروحون بعيد، خلكم ويانا.

نرحب فيكم مستمعينا من جديد في برنامجنا وبرنامجكم ويانا وليكم من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7. وطبعا رحب أيضا بكل اللي انضموا لنا عبر تطبيق التيك توك. تحياتي لفاطمة الزعابي، انفيرنو جولد، أيضا محمد تحياتي لك، عبد الله التريكي، يا مرحبا يا مرحبا بالجميع. عاد اليوم نبى التفاعل يكون مثل العادة، نبى تفاعلكم ويانا. عاد اعذروني اليوم شوية مزجمين مع تغير الجو، خلاص الحين شكل الشتاء داخل. اليوم سالفتنا يا جماعة سالفة مهمة جدا تلامس كل شخص فينا بدون استثناء أتوقع. فاطمة الزعابي هاتي القهوة مالتك الكوفي وجهزيها، لأن الموضوع اليوم مهم جدا. سالفة تمر على وايد خلنا نقول شباب وشابات، وتخلي الواحد يجلس بينه وبين نفسه ويفكر شوي. تخيل معاي يا عزيزي شخص كان قريب، أو خلنا نقول شخص كان أقرب الناس لك، يومك ما يكتمل إلا بوجود هذا الشخص. طلعاتك، وناستك، قهوتك، كشتاتك، أسرارك. حتى خلنا نقول مواقفك الصعبة كان هو أول شخص يتواجد فيها، ولكن فجأة تحياتنا يا بنت محمد سيتي بالنور والسرور. ولكن فجأة وبدون خلنا نقول أي سابق انذار ولا زعل مسبق ولا حتى خلاف ولا موقف يسوى أو يذكر، تحس بالبرود من ناحية هذا الشخص. تشوفه يبتعد، خلنا نقول تتغير معاملته معك. متخيلين معاي؟ ولا والموضوع ما يوقف هني. بنت محمد تقول أروح أسأله ليش متغير. يا سلام. ترسل له مسج زين يرد، يعني ممكن يعني يرد عقب ساعات او عادي اليوم اللي بعده مثلا. بنت محمد تقول لان الصداقه، اوكي، تقول ان الصداقه شيء نادر فتتصل فيه، ممكن يتحجج يعني مشغول، أنا حين في زحمة شوية، عندي أمور خاصة. تحس أن وجودك استوى ثقيل على هذا الشخص. الضحكة اللي كانت تطلع من القلب استوت تحسونها مجاملة رسمية. وهني خلنا نقول نوصل إلى مفترق طرق. هني دائما يصير صراع القلب والعقل، هل أروح وعاتبه وأقول له يا فلان ليش متغير، يعني شو السبب، شو مستوي، أنت أوكي، بخير، أنا قصرت وياك في شيء مثلا،
ولا الكرامة تتدخل ونقول خلاص اللي ما يباك يا أخي لا تصيح، لا تصيح تباه يعني. وتسحب نفسك بكل هدوء مثل ما يقولون. فاطمة الزعابي تقول ما صرت أعاتب كلن أو كلين، تقول الأمور طيبة، قبل 3 سنوات أعاتب الحين لا. تحياتي يا حسام. أكيد مستمعينا، أكيد كلنا اليوم وكل اللي يسمعوني إخواني وخواتي، أكيد في أشخاص كانوا قراب منكم. أكيد هذا يمكن هذا الموضوع اللي جالس أطرحه اليوم أكيد يلامس بعض الأشخاص، أكيد مريتوا في شيء قد يكون مشابه لهذا الأمر. تحياتي يا بن مجرن، مسيت بالنور والسرور. أكيد كان في هذا الشخص اللي في حياتكم اللي يومكم ما يكتمل إلا بوجوده، بسماع صوته، أن تتريى يومك يخلص عشان تتصل عليه أو تروح تقول له والله أنا صار معاي كذا وكذا وكذا، تفضفضله يفضفضلك. ولكن وتلاقيه حتى في يعني أنتوا في تشاركون بعض في مواقفكم الصعبة، ولكن فجأة وبدون سابق انذار ممكن هذا الشخص خلنا نقول يعني يختفي من حياتك، أو يبتدي يتحجج، أو يبتدي يعني خلنا نقول يبدأ هذا البرود اللي يخلي هذا الشخص يبتعد. ولكن يبقى السؤال، ليش هذا الشيء يصير؟ هل لأن خلاص مثلا والله أنت كإنسان ولا أنت كإنسانة خلاص كنتوا في حياة بعض لفترة وانتهت هذه الفترة، ولا لأن هذا صار خلنا نقول تعود، أن في شخص تعود على الشخص الثاني أنه هو اللي بيسأل وأنه هو اللي بيعطي، وأنه حتى لو فلان يعني ابتعد أنا ما أروح أسأله ليش، زين شو صار، زين أنا سويت لك شيء. بعد في ناس كذي يعني، في شخص ممكن يكون غلط أو في شخص ممكن يكون إنه لها شوية، وبنتعمق في هذا الموضوع. ولكن ليش أحيانا إن في ناس خلنا نقول تبتعد إنزين بدون أي سبب، وأحيانا أيضا هذا الشخص إذا ابتعد أو خلنا نقول يعني اختفى بشكل خفيف

إنزين حتى الشخص الثاني ما يروح يسأل أو يعرف أو يحاول إنه شو يعني يبغى يعرف سبب هذا الابتعاد. إيه يقول أنا ما أعاتب بس كنت أخذ بخاطري الحين لا كل واحد اللي يبتعد الله معه بس مو بيرد يقول ليش ما سألتوا عني.

0: عالم الفن واخباره. ويانا
1: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة عشرة ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى مليون درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
2: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2X الهوم نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق وتصاميم تواكب كل زمن لتمنح منزلك دفئا ورقيا يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك، لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xalhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
3: بهجة 10% أكثر على غداء العمل،
4: وجبات خفيفة 10% أكثر مع الأصدقاء،
3: طلبات توصيل الطعام عبر الإنترنت 10% ألذ،
4: مرح 10% أكثر على العشاء مع العائلة.
5: استخدم بطاقتك فيزا المغطاة من دبي الإسلامي واستمتع باسترداد نقدي بقيمة 10% على كل تجربة تناول طعام. العرض متاح للاستمتاع بأشهى المأكولات الحلال داخل المطعم، الطلبات الخارجية والطلبات عبر الإنترنت في أي مكان حول العالم. يسري العرض فقط حتى الأول من نوفمبر 2026، لا تفوت الفرصة. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة، للتفاصيل والشروط dib.ae/dine.
0: ويانا خبر، فن، رياضة، معلومة.
6: أقول لك شيء،
0: خلي الباقي علينا. ويانا

رجعنا لكم من جديد مستمعينا ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم ويانا. طبعا قبل الفاصل كنت أتكلم وكنا نتكلم عن هذا الشخص، يعني خلنا نقول القريب البعيد، هذا الشخص اللي أنت تحس أنه قد يكون هو يعني نصك الثاني، خلنا نقول، أو صديقك الصدوق، أو هذا الشخص اللي فعلا يومك نقول ما يكتمل إلا في أو بوجود هذا الشخص، ولكن فجأة وبدون أي يعني بدون سابق انذار، بدون أي خلنا نقول يعني خلاف أو موقف يخلي هذا هذا البعد يستوي، أو خلنا نقول الفراق، تشوف أنه هو يبتعد وتتغير معاملته معاك فجأة كذي، وحتى بعد الاتصالات وبعد المحاولات والمسجات تحس دائما يعني في برود، لين ما توصل أصلا توصل مرحلة كذي خلاص، يعني حتى لو يشوف رقمك عادي يكون مسح رقمك، بس يعني هو الشخص ما بيمسح رقمك، لكن خلاص ما بيرد عليك. خلنا نشوف نروح إلى بعض التعليقات. تحياتنا لحمود الجنيبي أيضا. بنت محمد تقول عن نفسي ما تخلى عن حد، عن الشخص، ولكن ما تخلى عن شخص كل يومياتي وياه، إذا زعل أسأل وأعرف شو اللي مزعلنا وأراضي. فاطمة تقول مع الأيام نتعلم أنه مو بكل تغيير نحن سببه، ومو بكل ابتعاد يعني أنه نحن أخطأنا، أحيانا النفوس تتغير أيضا. قال الناس صارت نفسيات. كلن عندما يظنك الآخرين شخص وأنت عالم، وأنت عالم، أنت عالم، أوكي، أن الناس تحسك شخص وأنت أصلا مجموعة أشخاص، أنت عالم بكبرة، فهاي تكون المشكلة. خالد الإماراتي تحياتي لك. فاطمة تقول الأجمل أن نترك للناس حرية القرب والابتعاد، فمن أراد البقاء سيجد ألف سبب ليبقى. تحياتي لنونا. أيضا كنا نتكلم أو موضوع الحلقة اليوم عن هذا الشخص، خلنا نقول القريب البعيد، هذا الشخص اللي ما يكمل يومك إلا بوجوده، أسرارك، حياتك، طلعاتك، أمورك كلها، حتى مواقفك الصعبة هو كان أول شخص يشارك فيها ومتواجد فيها، ولكن فجأة بدون سابق أنذار وبدون زعل مسبق عفوا، ولا حتى خلاف ولا موقف، ولكن تبتدي أنت تحس بالبرود من جهته، وتحس أنه يبتدي يبتعد بعض الشيء ويتغير أو تتغير معاملته معك، فترسل له مسجات يعني بين فترة والثانية، دائما يتحجج مثلا بال خلنا نقول صحيح. فهذا هو اليوم موضوعنا، وأيضا خلنا نروح أو نتكلم على النقطة الأولى، أن أول ما نلاحظ هذا التغيير، أول شيء يعني أول شيء يدخل في بالنا أو بداية القصة كيف تبدأ، أنه التفكير الزايد، تجلس تتذكر كل طلعة، شوفي توصل لهاي المرحلة أنك تجلس تتذكر مثلا كل طلعة وكل كلمة وكل سالفة قلت، هل أنا قلت شيء زعله، هل حد إنزين نقله كلام على لساني إن أنا قايل شيء مثلا، ولا هي الحياة خلنا نقول والظروف هم اللي شغلوا هذا الشخص عني مثلا.
فبعض الناس يمرون فعلا في بعض الناس يمرون بحالة خلنا نقول هوس، ويبدون يراجعون المحادثات القديمة مثلا عشان يعرفون السبب. ولكن سؤالي لكم اليوم، هل استوى وياكم مثل هذا الموقف من قبل؟ وشو أول كلمة قلتوها لنفسكم يوم حسيتوا أن فعلا هذا صديق عمري ولا صديقة عمري سوت معاي هذا الشيء أو سوى معاي هذا الموقف؟ هل حسيت بشيء، بشعور غريب؟ هل حسيت أنه فعلا يعني أنه في شيء، ولا مر الموضوع عادي مرور الكرام؟ خلاص أوكي، ما رد برايا، ما ردت يلا برايها.

فاطمة تقول في ناس تسوي جرد وتحذف أشخاص وتختفي. يا سلام. ضبيانية سعد الله مساج. حاضرين حاضرين كل اللي تبونه بنحطه إن شاء الله. مستمعين مكملين معاكم وبنروح لفاصل قصير ونرجع نكمل موضوعنا. طبعا نونة تقول أكيد طبعا نزعل على الغالين على قلوبنا. يلا هذا الشخص اللي نكتب له وما يرد أو شكله نسانا ما نعرف، خلنا نهدي له الأغنية هذه.

ويانا. كل يوم معلومة لها جو، وكل جو لها حكاية. لا تروحون بعيد، خلكم ويانا.

رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم ويانا. طبعا كنا نتكلم قبل الفاصل عن أول ما نلاحظ بالتغيير اللي يستوي من هذا الشخص، طبعا يبتدي التفكير التفكير الزايد، خلاص التفكير يبتدي يأكل فينا، فنجلس نتذكر كل كلمة قلناها وكل فعل صدر منا. هل نحن قلنا شيء زعل هذا الشخص؟ هل حد نقل مثلا كلام على لساننا وصل له كلام؟ وأنا دائما أقول للشخص اللي يعني يبتعد عنك، أو الشخص اللي يحاول إنه مثلا الشخص اللي يصدق الناس أو يصدق مثلا شيء قاله فلان أوكي عنك بدون ما يسألك، وخصوصا لو الشخص يعرفك أصلا بيصدق، يعني ما بيصدق هذا الشخص اللي جاي ينقل كلام عنك ولا كلام على لسانك، ولكن حتى في يعني في أبسط خلنا نقول أو أضعف الإيمان، وفي أبسط الحالات أن هذا الشخص بيكلمك أنت بينك وبينه، بيقول لك ليش، هل أنت فعلا قلت هالشيء؟ ترى فلان قال لي كذا كذا كذا، وأنا سمعت أن كذا كذا كذا صار. فهل استوى وياكم

0: لأن هني إخواني وخواتي الناس تنقسم إلى مدرستين يعني إلى فريقين كذي خلاص ينقسمون الكل ينقسم إلى فريقين. فالفريق الأول أو المدرسة الأولى يعني كل واحد وله مدرسة كذي. إنزين خلونا نروح لفاصل قصير ونرجع نتكلم عن مدرسة العتاب.
1: تخيل بيت الأحلام ينبني قدام عيونك ويكمل نفس ما تباه بالضبط، وزيدك من الشعر بيت ما بمطلوب منك تسدد المبلغ كامل مقدما. مع برنامج التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي تقدر تتابع مراحل بناء بيتك بينما نحن نتولى ترتيبات التمويل. احصل اليوم على التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي والمصمم خصيصا ليناسب تطلعاتك. أرسل HOP إلى الرقم 4224 للتفاصيل والشروط والأحكام. dib.ae/offplan بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة.
2: جاهزين تستقبلون ضيوفكم بأناقة؟ عاد عرضهم زرس، استمتعوا بخصومات من 25 إلى 70%، تسوقوا الأثاث، الديكورات والمزيد. سارعوا بزيارة هوم زرس اليوم.
3: ويانا خبر، فن، رياضة، معلومة. أقول لك شيء؟ خلي الباقي علينا. We are not.

رجعنا لكم من جديد مستمعينا ومكملين معاكم. طبعا ايضا نرحب بكل اللي انضموا لنا عبر تطبيق التيك توك. فاطمة الزعابي تقول مدرسة العتاب تخرجت منها. فاطمة توقع امتياز مع مرتبة الشرف. فاطمة تقول خلي يغيب، تركنا مدرسة العتاب والتحقنا بمدرسة راحة البال. تحياتي يا زكية. يا سلام زكية مستانسة. اي والله خلونا نضحك، يقول لك اضحك للدنيا تضحك لك. يا جماعة حاولوا تدخلون من وقت الحلقة عشان كل شوي حد يدخل ويسأل شو موضوع الحلقة وشو موضوعكم اليوم. انزين هذا الحين خلاص، خلنا للمرة الأخيرة أحس نفسي مثل المدرس اللي دائما الطلاب يدخلون متأخرين وكل شوي يرجع يقولوا له مثلا بروفيسور شو اليوم الدرس أو شو اليوم الموضوع. كنا نتكلم عن يعني شخص خلني أسميه القريب البعيد، شخص قريب منك، قد يكون صديقك الصدوق، صديق قريب، ممكن يكون من الأهل، شخص معاك في المدرسة، جامعة، في العمل، في الحياة بشكل عام. انزين دائما مع بعض، دائما متواجدين مع بعض في الرخاء وفي الشدة في كل المواقف، ولكن فجأة هذا الشخص يبتدي يتغير عليك، يبتدي يبتعد، ياخذ جنب مثل ما يقولون، بدون سابق انذار، بدون أي سبب مقنع أو زعل مسبق أو حتى خلاف يعني يسوى شيء فعلا يعني يستحق أنه والله هذا الشخص يزعل مني. ولما تحاول تقرب منه أو تسأل عنه أو تحاول تعرف شو سبب الزعل هذا ما تلاقي إجابة، دائما تلاقي هذا الشخص يتهرب أو خلنا نقول خلاص يعني هذا الشخص جذيف في داخله، خلاص خلنا نقول في الاير مسوي ايربلين مود، خلاص ما يعني ما يبى ياخذ ويعطي معاك. فتكلمنا قبل الفاصل عن ان الشخص منه اذا او انت كشخص اول ما تبتدي تلاحظ هذا الشيء التفكير الزايد يبتدي ياكل في نفسك، ياكل في عقلك، فيبتدي هذا الهوس عندك انك انت تبتدي تراجع حساباتك، تراجع كل كلمة قلتها، او تدخل على المحادثات في التلفون، او تتذكر كل فعل انت سويته عشان تعرف انزين يمكن هالسبب اللي خلاه يبتعد، يمكن كذي حتى لو انت مش مسوي شيء. فسألت أيضا سؤال، منو منكم استوى له موقف مثل هذا؟ وياريت يشاركنا أيضا يعني أي حد منكم إذا صار له موقف مشابه لهذا الموقف أو نفس الموقف بالتحديد. وقلنا الحين بنروح نتكلم على مدرسة العتاب. طبعا مدرسة العتاب يمكن قسمتها إلى قسمين. فالمدرسة الأولى تقول إن العتاب مثل ما يقولون يعني بلسم القلوب، والعشرة يعني مثل ما يقول المثل العشرة ما تهون إلا على ابن الحرام. ولكن إذا الشخص هذا غالي عليك لازم أنت بتروح وبتدق بابه. إنزين ودق كذيب يعني ودق بصدرك تقول يا أخي أنا والله حسيت إنه فعلا في

فجوة بيني وبينك يا فلان، أو بيني وبينك يا فلانة، شو القصة؟ وأحس أن فعلا هذا الشيء أو هاي النقطة هي اللي تحل أي موضوع، حتى لو الموضوع بينتهي مثل ما يقولون بالفراق أو بالابتعاد، بس أنت هني حطيت النقاط على الحروف. فالعتاب هني مش ضعف، العتاب معناه أنا شاري قربك ومتمسك فيك. زكية تقول أوكي هيدا صار شخص انطوائي، يعني شخص فهم الحياة صح. تحياتي لبهاء الدين. السعادة تقول تونيت من الدوام وبشوف الحلقة، نتشرف طبعا فيك أختي. فاطمة تقول يبالها مغنية عاتبيني كان يرضيك العتاب. يا سلام. أما المدرسة الثانية أو الفريق الثاني يقول لك لا، العتاب لا يطلب. أتوقع فاطمة الزعابي مع هالفريق، تقول لك الاهتمام والمحبة، إنزين الاهتمام والمحبة إذا ما يو بطيب خاطر فالعتاب هني يقلل من، يعني يقلل من قدرك ومن كرامتك، واللي يباك بيوصل لك لو بينك وبينه مثل ما يقولون جبال. انتو من اي مدرسة مستمعين؟ هل انتو تشوفون العتاب يصون العلاقات، ولا الكرامة فوق يعني فوق العشرة وفوق كل شيء؟

0: تحصل على أكثر من 660 منتج، وفي مزارع العين بنقلل نسبة السكر في بعض المنتجات. وعلى طلبات مارت فالخيارات الصحية صارت أوضح وأسهل تلقونها، وتوقعاتنا للفترة الجاية أصح. نحتفي بالأبطال اللي يخلون بوظبي أصح. الحياة الصحية في بوظبي منو بطلنا الجاي.
1: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates mbd.com/ماريوت بونفوي.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

ويانا. كل يوم معلومة لها جو، وكل جو لها حكاية. لا تروحون بعيد، خلكم ويانا.

رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم ويانا. وفي الساعة الثانية نستكمل طبعا موضوعنا اللي كنا نتكلم عنه قبل الفاصل، أيضا كنا نتكلم عن هذا الشخص، خلنا نقول الشخص القريب أو القريب البعيد، هذا الصديق، هذا الشخص اللي أنت ممكن يكون نصك الثاني، اللي فعلا كنت تشوف أنك أنت ما تقدر تعيش بدونه، ما تقدرون تعيشون من غير بعض، دائما متواجدين مع بعض في الرخاء وفي الشدة، ولكن فجأة هذا الشخص يبتعد أو يبتدي يتغير، يصير في برود، تتغير معاملته لك، فيبتدي أيضا قلنا أنه يبتدي التفكير ياخذ حيز من عقلك، يعني تجلس تفكر هل أنا غلط، هل أنا سويت، إنزين شو الغلط، وبعدين نروح إلى فكرة العتاب. وقلنا قبل الفاصل أن العتاب يعني قسمته إلى قسمين، مدرستين، مدرسة تشوف أنه بالعكس العتاب هو بلسم القلوب، وأن الإنسان لازم يعني يعاتب الشخص اللي يحبه واللي غالي عنده، ولازم تروح له وتسأل وتشوف شو فيه. فالعتاب هني ما يكون ضعف، ولكن هو قوة، وفي نفس الوقت كأنك جالس تقول حق الشخص ترى أنا شاري قربك ومتمسك فيك. ولكن المدرسة الثانية لها رأي آخر، فتشوف أن العتاب لا يطلب، ومثل ما يقولون الاهتمام أيضا لا يطلب، والمحبة إذا ما كانت تطلع بطيب خاطر فالعتاب هني يمكن يقلل من قيمة الشخص ومن قدره. فدايما يقولون مثلا والله اللي باك بيوصل لك، لو بينك وبينه يعني مسافات. فأنتوا هني مستمعين قبل الفاصل سألت أنتوا من أي مدرسة، هل تشوفون أن العتاب اليوم يصون العلاقات ولا الكرامة فوق أي عشرة؟ طبعا التعليقات راحت، لأن نعتذر أيضا أن البث في الفاصل انقطع، فطبعا راحت الأجوبة أو التعليقات. فياريت كل اللي سمعنا طبعا على أثير إمارات FM الإذاعة عفوا الأجمل والأكمل، يدخل أيضا على تطبيق التيك توك إمارات FM ويشاركنا رأيه طبعا في هذا الموضوع الشيق. فاطمة الزعابي تقول أوكي لا تفكرون وايد وتعورون راسكم، يوم وقفت عتاب شفتهم يسألون. بوماجد يقول الكرامة فوق أي شيء. راحت البال تبدأ حين نتوقف عن مطالبة الآخرين بأن يعاملونا كما نعاملهم.

0: مستمعينا بنروح لفاصل قصير وراجعين، خلكم ويانا.
1: السباق الحماسي لملء إعرابات التسوق قد انطلق.
2: هل هذا تدريب استعدادا لاحتفالية لولو؟
1: أكيد، احتفالا بذكرى لولو 10,000 فائز قد يحصلون على عربة تسوق مجانية. أنفق 100 درهم في أي من متاجر لولو أو عبر تطبيق لولو حتى 8 نوفمبر وستعيد إليك لولو قيمة مشتريات عربتك بالكامل.
2: أنفق 100 درهم ونحن نعيدها إليك 10,000 عربة تسوق بدعم من PNG. تطبق الشروط والأحكام.
1: لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
3: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200,000 نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.com/ماريوت بونفوي.

0: ويانا. خبر، فن، رياضة، معلومة.
1: أقول لك شيء؟
0: خلي الباقي علينا ويانا.

رجعنا لكم مستمعينا ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم ويانا وفي مواضيعنا الشيقة اليوم. ما شاء الله فاطمة مستانسة على ذوق هالموضوع. أنا قلت لك من بداية الحلقة قلت لك اليوم الموضوع مثل ما يقولون على العوق. تحياتي أيضا لهبة الجنيبي. نورك يا أختي. أيضا محمد فخري وتحياتنا لكل أهل مصر الحبيبة أم الدنيا. خلونا نكون منصفين وعقلانيين شوي. ساعات الظروف والضغوطات النفسية بعد والاجتماعية هي اللي تخلي الشخص خلنا نقول يبتعد بعض الشيء وينطوي على نفسه. يمكن في حد في تعليق قريته اليوم ونحن كنا نتكلم عن الموضوع, ففي شخص قال أو تكلم على عن الانطوائية. فأحياناً الضغوطات النفسية خلنا نقول والاجتماعية هي اللي تخلي الشخص يبتعد وينطوي على نفسه. مش شرط يكون أحيانا هذا الشخص زعلان منك, يمكن يمر في ظروف ما يقدر يشاركها أي شخص, مع أنه في نفس الوقت بتقولون انزين بس هذا هو الشخص اللي أنا وهو ما نخش على بعض شيء. يعني أنا أقول له كل أسراري وهو يقول لي كل أسراره, ولكن دايما صدقوني مهما يعني أنت تحس أن هذا الشخص صديقك خليلك, هذا الشخص اللي أنت دائما مع بعض, صديق عمرك, صديقة عمرك, 10 سنين, 15 سنة, شو ما كان, مهما كنا قراب من بعض, ولكن في الحقيقة دائما يكون في جانب خفي أو جانب كذي خفي في كل شخص فينا. مستحيل هذا الشيء ما يشاركه أي حد, أي بني آدم على وجه الكرة الأرضية. هو شيء بينه وبين نفسه. في أحيانا شغلات هو الإنسان هذا يعيشها بينه وبين نفسه, بينه وبين ربه فقط. يعني هو بس مع نفسه, حتى ما يتكلم بالموضوع إلا إذا هو مع نفسه. شيء يتكلم قدام المراية, يجلس مع نفسه في السيارة, يكلم نفسه على هذا الشيء, أو يعاتب نفسه على الوضع اللي هو فيه أو على الفعل اللي هو سواه. يمكن يكون هذا الشخص أيضا ندمان على شغلة سواها أو على خطأ, يعني يكون اقترف خطأ بحقك أنت إنزين, ولكن مو بقادر يكلمك, مش قادر أنه يعني حتى أنه يعتذر, لأنه يعرف أنه هو غلط في حقك أو هو سوى شيء غلط أو هو بينه وبين نفسه كذي يشعر بالعزلة. فاطمة تقول أقرب الناس لك انتبه بي يوم تنصدم منهم. إيه يقول صح, لكن خلاص تعودت على بعده لا يعقب, نبى نكون مثل ويقول نبى نكون مثل أول, نحن لا نحمل الحقد لأحد ولا نتمنى السوء لمن خذلنا, فما زالت قلوبنا تعرف الوفاء. بس أنا أوكي أحاول أستوعب التعليق.

تقول صح لكن خلاص تعودت على بعده، فلا تي عقب وتقول نبا أو تبى نكون أوكي إن تبى ترجع كل شيء مثل أول يعني.

إنزين متى نعطي الصديق أو هذا الشخص خلنا نقول الغايب عذره، وتقول أو تقول إن هذا الشخص عذره معه، متى نقول هاي الجملة، ومتى نعرف إن الموضوع مثلا ممكن يكون مش ظروف، ممكن إن فعلا هذا الشخص قرر فعلا إنه يطلعنا من حياته، ولكن خلنا نقول بشكل تدريج

انتو مستمعينا قولوا لنا شو رايكم. انتو تشوفون ان علاقتك مع اي شخص يعني قد يكون غادرها او اختفى من حياتك، هل تشوف ان ممكن او من الممكن انك ترجع العلاقة مثل اول وترجعها اقوى من اول، ولا تشوف ان العلاقة صعب انها ترجع؟ يعني تشوفون ان ترجعون للبدايات وترجعون العلاقة مثل ما كانت في البداية، ولا تشوفون ان صعب ان نحن نرجع مثل اول؟

0: تخيل بيت الأحلام ينبني قدام عيونك ويكمل نفس ما تباه بالضبط، وزيدك من الشعر بيت ما بمطلوب منك تسدد المبلغ كامل مقدما. مع برنامج التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي تقدر تتابع مراحل بناء بيتك بينما نحن نتولى ترتيبات التمويل. احصل اليوم على التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي والمصمم خصيصا ليناسب تطلعاتك. أرسل HOP إلى الرقم 4224 للتفاصيل والشروط والأحكام. dib.ae/offplan بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
1: جاهزين تستقبلون ضيوفكم بأناقة؟ عاد عرض راس، استمتعوا بخصومات من 25% إلى 70%، تسوق الأثاث، الديكورات والمزيد. سارعوا بزيارة هومز راس اليوم.

0: مجنونة. مستمعينا في النهاية يا أصدقائي مثل ما يقولون القلوب شواهد، والعلاقات القوية ما تنهدم خلنا نقول بسهولة، ولكن العبرة اللي نطلع فيها اليوم من هذا الموضوع كله ومن سالفتنا اليوم، إذا عندك صديق شخص غالي عليك وهذا الشخص تغير، اسأل عنه مرة ومرتين بنية أو خلنا نقول بنية طيبة وبدون بدون مكابرة، التمس لسبعين عذر، يمكن يكون محتاج وجودك أكثر من أي وقت مضى. ولكن إذا حسيت أنك يعني أنك دقيت هذا الباب وهالباب هذا ما انفتح لك، أو إيد مديتها وما تمسكت فيك هني، أعرف أن كرامتك ونفسك أيضا أولى بالاحترام.
1: تفقدني وتهواني لأنك تدري ما غيري صعب يتحملك ثاني وعارف قلبي.
0: ولكن

أيضا تذكروا دائما القلوب المخلصة نادرا أن نحن نلقاها. فاللي يتمسك فيك تمسك فيه بكل قوة كل يختار يبتعد اتمنى له الخير ونقول له هذا الشخص اللي قرر أنه يبتعد نقول له رايتك بيضة والأيام بتجمعنا. حتى إذا نويت تروح وتروح بعيد فهذا الشخص اللي بيروح نهدي له هذه الأغنية ونقول له إذا بتروح

انضموا إلينا في كيزات كونكت 2026 يومي 12 و13 أكتوبر في مركز أدنك أبوظبي. التقوا بقادة الأعمال والمصنعين والمستثمرين والجهات الحكومية وخبراء الصناعة الذين يساهمون في رسم ملامح المرحلة المقبلة من النمو في أبوظبي والمنطقة. اكتشفوا أفكاراً وشراكاتاً وفرصاً جديدة في الصناعة والتجارة والتكنولوجيا. سجلوا الآن.

0: الشروط والأحكام.
1: بهجة 10% أكثر على غداء العمل،
2: وجبات خفيفة 10% أكثر مع الأصدقاء،
1: طلبات توصيل الطعام عبر الإنترنت 10% ألذ،
2: مرح 10% أكثر على العشاء مع العائلة.
3: استخدم بطاقتك فيزا المغطاة من دبي الإسلامي واستمتع باسترداد نقدي بقيمة 10% على كل تجربة تناول طعام. العرض متاح للاستمتاع بأشهى المأكولات الحلال داخل المطعم، الطلبات الخارجية والطلبات عبر الإنترنت في أي مكان حول العالم. يسري العرض فقط حتى الأول من نوفمبر 2026، لا تفوت الفرصة. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط dib.ae/dine.
4: ويانا خبر، فن، رياضة، معلومة. أقول لك شيء، خلي الباقي علينا. ويانا ويانا، خذوا بريك وخلوا الوناسة علينا.

رجعنا لكم من جديد مستمعينا ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم ويانا مروان. يا مروان وين هالغيبة يقولون من طول الغيبات يا بالغنايم. تحياتنا والله وايد وايد ناس وايد أصدقاء مختفين عن البرنامج. طبعا وصلنا بما أن الوقت ما يسعفنا فكنت كنا نبغى نتكلم ولا شيء وقت صح؟ والله عندي أكثر من فقرة. عندنا الفقرة الرياضية وفقرة المعلومات. شو رأيكم أنتوا اللي تختارون؟

إنزين خلونا نروح بشكل خلنا نشوف التصويت. الفقرة الرياضية بتكون نخبركم عن مباريات اليوم، وفقرة المعلومات يعني معلومة

يلا نزين خلاص خلنا نروح نروح للمعلومات. ليش وايد مرات أول ما نشم أي ريحة معينة فجأة وبدون مقدمات تحسون أنكم كأنكم كذي ركبتوا آلة الزمن إنزين وخذتكم إلى مكان معين أو إلى وقت معين وتذكرتوا؟ يعني ممكن تكونون تذكرتوا أيام أول طبخة من طبخات الوالدة الله يحفظها، أو حتى موقف قديم صار وياكم أيام المدرسة، أو حتى رشة عطر ممكن أنها ترجعكم لأيام حلوة جدا. فالمعلومة تقول يا جماعة أن أنف الإنسان بروحه قادر أنه يميز ويحفظ أكثر من تريليون ريحة مختلفة. صحيح، مثل ما سمعتوا، تريليون ريحة مختلفة. ولكن ليش ليش هذا الشيء يصير؟ فخلونا نشرح الموضوع بشكل مبسط إنزين وشكل سريع. فهالشيء يستوي علميا وعصبيا. أولا أول كانوا يقولون أن حاسة الشم عند البشر ضعيفة وما تقارن مثلا مثل حاسة الشم عند الحيوانات، ولكن العلم الحديث أثبت عفوا العكس تماما، أن خشم الإنسان فيه مستقبلات دقيقة جدا ترصد أصغر التفاصيل والروائح في الجسم.

عاد خصوصا نحن اللي عندنا الجيوب. هبة تقول الروايح دائما أربطها بأشخاص تكون خلاص هاي سيجنتشر، يعني روايح سيجنتشر مالتهم. مسيت بالنور والسرور يا محمود. ولكن السر العجيب خلني أقول أن كل حواسنا الثانية، مثلا مثل حاسة النظر أو السمع أو اللمس، يوم تي تاخذها وتمر على محطات عفوا وايدة، تمر عفوا على محطات كثيرة في المخ وتتحلل قبل ما أنت تحس فيها، إلا حاسة الشم. فحاسة الشم هذه بروحها، إشارات الريحة تروح يعني على طول وبدون فلاتر إلى مناطق المشاعر والذاكرة العميقة في المخ. يعني الريحة ما تمر على بس على عقلك الباطن، لا، هاي تدخل في قلبك وذكرياتك مباشرة وبسرعة البرق.

0: لك بقصة
1: خليك قريب لأن الياي أحلى ويانا خليك قريب لأن الياي أحلى ويانا
2: فعلا عشان شي مستمعينا وايد من العلماء أو من علماء النفس يا سلام أن تقول أحس العطور القديمة أحلى
3: حلو الحين الموضوع كله بيستوي عن العطور
2: عشان شي وايد من علماء النفس اليوم قاموا يستخدمون روائح معينة مثل خلنا نقول يعني العطور الهادية أو مثلا مثل اللافندر وغيرها من الروائح عشان يخففون التوتر أو حتى يساعدون مثلا الطلاب يركزون في وقت الدراسة باختصار حتى لو تلاحظون مثلا يوم حد منكم يروح مثلا أي مركز للعلاج أو العلاج الطبيعي نفس الشيء تلاقون في أماكن لها ريحة معينة حتى حين اللي يسيرون دبي مول إذا سرتوا دبي مول لا ريحة معينة من تدخلون مثلا القسم الجديد أو الفاشن أفنيو له ريحة معينة تروحون ياس مول له ريحة معينة مول الإمارات له ريحة معينة تلاقون دايما كل مكان في العالم تزورونه في جهات أو في أماكن معينة تتعمد أنها شو أن يكون لها تكون لها ريحة سيجنتشر ذي يكون لها طابع مختلف فباختصار خشمك مو بس أداة عشان تشم الأكل الزين أو العطور خشمك يعتبر أرشيف ضخم خلنا نقول ويضم ملايين الذكريات والمشاعر المخزنة من سنين والحين شاركونا وخبرونا شو أكثر ريحة أول ما تشمونها تحسون أنها ترجعكم لأيام الطفولة أو ترجعكم لذكريات خلنا نقول جميلة جداً

مستمعينا وصلنا إلى نهاية حلقتنا، كانت حلقة جميلة وممتعة طبعا ومفعمة بالحيوية والحماس، وكان موضوعنا أيضا موضوع شيق جدا، وشفنا وتكلمنا عن الناس اللي يعني اللي زعلان من حد، واللي يبى يراضي حد، واللي يبى يسأل على حد. فهذه نهاية حلقتنا، شوفكم إن شاء الله باكر على خير الساعة 5 لين الساعة 7 في برنامج ويانا. كنت معاكم أنا أخوكم عبد الرحمن البلوشي من الإعداد والتقديم والإخراج. مع السلامة.

0: الساعة الآن 7:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، يعقد معرض ومؤتمر أديبك فعالياته من 2 إلى 5 نوفمبر 2026 في مركز أدنك أبوظبي بهدف حشد الاستثمارات لتعزيز منظومات الطاقة المرنة والذكية بمشاركة وزراء الطاقة والرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين والقيادات من قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل والصناعة. تنعقد القمة الدولية لتدريب الطيران في مركز دبي التجاري العالمي في 14 و15 من ديسمبر المقبل، حيث تجمع شركات الطيران ومنظمات التدريب المعتمدة والجهات التنظيمية لصناعة الطيران المدني ومصنعي المعدات الأصلية من الشرق الأوسط وإفريقيا والهند لمناقشة الطلب المتسارع على الكوادر الفنية والتشغيلية في القطاع. يستضيف مصرف الإمارات للتنمية معرض تيار النمو، وهي فعالية تقام على مدار يومين وتسلط الضوء على المنتجات المصنعة في دولة الإمارات وقصص النجاح الاستثمارية والتقنيات الناشئة، ويقام المعرض من 14 إلى 15 أكتوبر الحالي في مركز أبوظبي للطاقة. تركز الدورة 12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي تعقد في 21 و22 أكتوبر الحالي على 4 محاور رئيسة تشمل تقنيات الطاقة والبنية التحتية واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام والأمن المائي والغذائي والتمويل، إلى جانب 3 موضوعات مشتركة هي الذكاء الاصطناعي والحوكمة وممكنات الأنظمة الاقتصادية. ختام الموجز الاقتصادي قدمته لكم أميرة البلوشي. نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
2: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات: فخورين بالإمارات.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/mariotbonvoy.
1: جديد إمارات اف ام، ألبوم الفنان عبد الله الرويشد 2026.

ララトリ。من أبو ظبي دار الظبي. تسمعون على التردد 95.

0: عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
1: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
0: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
1: كل يوم ريانة.
2: منك
1: عدنا شي دي، وكل مساء له حكاية
0: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة ويانا
1: مسانا أحلى
2: منك
1: وانت ويانا.

0: على الكل سيطرة.
1: الطربية والمشهورة.
2: ناس ناس البديع ناس ناس بحلان سين
3: ريحة عطار لي البيت.
1: كل هذا وأكثر في محطة جمعت كل أذواقكم. تسمعونها بس في إمارات FM.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الألعاب الإلكترونية.
5: يا سلام، أخيراً وصلت المستوى الخامس. لحظة، في رسالة، منو هذا؟ إكس ماستر 2025، صورتي وغرفة دردشة. أوف، وأطلع لفل كبير، صدق باين عليه طيب.
6: راشد تعال تغدى، تأخرت.
5: زين أمي، أمي أقدر أقول لك شيء؟
6: هي الغالي يقول عسى ما شر.
5: في شخص غريب طلب مني صورتي وإني أدخل معاه في دردشة إلكترونية عشان يعطيني شيء في اللعبة.
6: شو؟ منو هالشخص؟ راوني حسابه أشوف.
5: هذا هو في التلفون.
7: أحسنت يا راشد أنك خبرت أمك. للأسف في ناس يستخدمون الألعاب لاستدراج الأطفال وابتزازهم.
5: بعد ما طرشت للصورة دخلني دردشة، وعقب قام يطلب مني شغلات مو بزينة، وقال لي إذا أرسلت بيخترق جهازي ويفضحني، فخفت وطلعت.
7: لا تخاف أبدا، نحن بنتعامل معه. أهم شيء أنك ما سكت وخبرت هلك. كفو يا راشد، أنت بطل.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء عبد الرحمن عواب، عالية المرزوقي، مروان الحسني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: صوت الملاعب.
1: محاولة ملعوبة وكرة تنحط بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
0: برنامج صوت الملاعب على أبوظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبوظبي اف ام. صوت الملاعب.
2: يا ابن الحلال

حبنا لكم يوم بعد يوم يكبر، عشنا معاكم هالسنين والوعد باللي سركم وأكثر. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر

0: نفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعة الشمس، وعرفنا أنك مو طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات إف إم. فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب، يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

عبر إذاعة إمارات إف إم كل خميس عند السابعة مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم

النصيحة: الديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: تختلف الموجات وتجمعنا أجمل الأغنيات.
1: شكراً لأنك في حياتي يا جميلتي.
0: على

النصيحة يومية من هومز آر أس، أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

سلام. يلا غنوا معنا. من يقول ان الغنى، يلا من يقول انا لك ماني، انا متعلق. يلا كمان من يقول اني انا السلام.

وانا منهم وش والله.

0: يعطيكم العافية.
1: وناسة صح؟ أحبها وأحب أسمعها. إمارات FM.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 26-37، دبي 25-37، الشارجة 25-37، عجمان 25-37، أم القيوين 23-37، رأس الخيمة 23-37، والفجيرة 25-32.
2: اكتشف عجائب الدنيا في مصر مع العربية للطيران. استمتع برحلات بدون توقف من أبوظبي. احجز الآن عبر airarabia.com.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

على مر الأعوام أجمل الأنغام. وقتنا معاكم دايما يطيب، ونستقبل مشاركاتكم بكل ترحيب على إمارات FM.

0: الساعة الآن 9 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين.
3: فخورين بالإمارات.

0: الخيمة 88 فاصل 5
1: إمارات اف ام،
0: إمارات اف ام
1: تسمع وكأنك ترى.
2: يلا وين صفقتكم؟ وين كلكم كلكم كلكم؟ أسمعكم أسمعكم، يورا يعني مين يا شمال؟ وينكم؟ سوا سوا

0: ويانا.
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: كل يوم ويانا.
2: أخ منك
0: عندنا شيء جديد، وكل مساء له حكاية.
1: من 5 لـ 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
0: مسانا أحلى.
2: أخ منك
0: وانت ويانا.

لحظات حلوة فيها الأمل، فيها السعادة والفرح، ننقلها بالصوت وتسمعها وكأنك ترى. إمارات FM.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الألعاب الإلكترونية.
5: يا سلام، أخيراً وصلت المستوى الخامس. لحظة، في رسالة، منو هذا؟ إكس ماستر 2025، صورتي وغرفة دردشة. أوف، وأطلع لفل كبير، صدق باين علي طيب.
6: راشد تعال اتغدى، تأخرت.
5: زين زين أمي. أمي أقدر أقول لك شيء؟
6: هي الغالي قول، عسى ما شر.
5: في شخص غريب طلب مني صورتي واني ادخل معاه في دردشة الكترونية عشان يعطيني شيء في اللعبة.
6: شو؟ منو هالشخص؟ راوني حسابه اشوف.
5: هذا هو في التلفون.
7: احسنت يا راشد انك خبرت امك. للأسف في ناس يستخدمون الالعاب لاستدراج الاطفال وابتزازهم.
5: بعد ما طرشت للصورة دخلني دردشة، وعقب قام يطلب مني شغلات مو بزينة، وقال لي إذا أرسلت بيخترق جهازي ويفضحني، فخفت وطلعت.
7: لا تخاف أبدا، نحن بنتعامل معه. أهم شيء أنك ما سكت وخبرت هلك. كفو يا راشد، أنت بطل.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء عبد الرحمن عواب، عالية المرزوقي، مروان الحسني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
8: صوت الملاعب.
9: محاولة ملعوبة وكرة تنحط بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
8: برنامج صوت الملاعب على أبوظبي إف إم يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبوظبي إف إم. صوت الملاعب.

عشان 98.4 إمارات FM، إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: صالح.
1: كنت مندمج؟ لحظة، خذ فاصل وقطع حبل أفكارك. بس ها انتبه علي ماشي قدامك. إمارات اف ام تسمع تسمع وكأنك ترى.
2: لو سأل عني كثير الناس ويني، قل لهم سافر ولا تقول افترقنا، قل لهم موجود في قلبي وعيني، رعي شعوري لجل حب جمعنا، وقل لهم هذا هواي، قل لهم لسه معاي، كذب، قل لهم اني حبيبك وانك تدور رواي. يا حبيبي الله يحييك.

تذكر عمرك كم كان لما سمعتنا أول مرة ومن أي مكان؟ 30 عام وإمارات FM، محبتكم تزدهي وتكبر.

0: أهل دبي والشارجة وعمان وأم القيوين، خلكم ويانا على تردد 97 وصوح إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.
1: الساعة الآن 10 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
2: تو اكس ال هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
3: فخورين بالإمارات.
4: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
3: فخورين بالإمارات.

دوم تدور على جديد وتحب تكون مواكب للهيتس، هيا لا تبتعد. خلك مثبت على إمارات اف ام وبس.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبو ظبي 26-37، دبي 25-37، الشارجة 25-37، عجمان 25-37، أم القيوين 23-37، رأس الخيمة 23-37، والفجيرة 25-32.
2: اجعل من باكو وجهتك المقبلة عبر رحلات بدون توقف من أبوظبي. اكتشف التاريخ الغني والهندسة المعمارية الفريدة في أذربيجان. احجز الآن عبر airarabia.com.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هيه تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا.
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.

0: يا طربك جو أغاني الاستديو ولا الحفلات؟ دندنة على العود ولا جو الجلسات؟
1: ما قدرت أصبر وجيتك
0: لا تحاتي على إمارات FM بتسمع كل هالمكسات.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الألعاب الإلكترونية.
5: يا سلام، أخيراً وصلت المستوى الخامس. لحظة، في رسالة، منو هذا؟ إكس ماستر 2025، صورتي وغرفة دردشة. أوف، وأطلع لفل كبير، صدق باين علي طيب.
6: راشد تعال اتغدى، تأخرت.
5: زين زين أمي. أمي أقدر أقول لك شيء؟
6: هي الغالي قول، عسى ما شر.
5: في شخص غريب طلب مني صورتي واني ادخل معاه في دردشة الكترونية عشان يعطيني شيء في اللعبة.
6: شو؟ منو هالشخص؟ راوني حسابه اشوف.
5: هذا هو في التلفون.
7: احسنت يا راشد انك خبرت امك. للأسف في ناس يستخدمون الالعاب لاستدراج الاطفال وابتزازهم.
5: بعد ما طرشت للصورة دخلني دردشة، وعقب قام يطلب مني شغلات مو بزينة، وقال لي إذا أرسلت بيخترق جهازي ويفضحني، فخفت وطلعت.
7: لا تخاف أبدا، نحن بنتعامل معه. أهم شيء أنك ما سكت وخبرت هلك. كفو يا راشد، أنت بطل.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء عبد الرحمن عواب، عالية المرزوقي، مروان الحسني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: صوت الملاعب.
1: محاولة ملعوبة وكرة بالحق بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
0: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبو ظبي اف ام. صوت الملاعب.

0: يطربك جو أغاني الاستديو ولا الحفلات؟ دندنة على العود ولا جو الجلسات؟
1: ما قدرت أصبر وجيتك.
0: لا تحاتي على إمارات FM بتسمع كل هالمكسات.

سرحتوا يا هالغنية؟ الظاهر حركت مشاعر الذكريات. خلك على الموجة واستمتع بأحلى الأغنيات.

0: الإمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، وشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

دربك ووقت قهوتك وتمرينك والايامعتك ويا احبابك. إمارات FM خلها دوم في بالك.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: في أبوظبي 25 37 ودبي

0: 25-36، أما الشارجة 24-35، عجمان 24-35، أم القيوين 23-36، رأس الخيمة 23-36، الفجيرة 25-30.
1: اكتشف عجائب الدنيا في مصر مع العربية للطيران. استمتع برحلات بدون توقف من أبوظبي. احجز الآن عبر airarabia.com.

لحظة الأغنية الجاية بتسمعها عقب ثواني، بس متأكد إنك رابط حزامك

0: تسحقه بيوم طويل، يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
1: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
0: ومن الفن وأخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
1: كل يوم
2: أخ منك
1: عندنا شيء جديد، وكل مساء له حكاية.
0: من 5 لين 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
1: مسانا أحلى
2: أخ منك
1: وانت ويانا.

تفكر تغير الموجة صح؟ عيال خلك وياي واسمع الياي على إمارات FM.

قصص ومواقف وذكريات مع أجمل الأغنيات على إمارات FM.

عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

0: تسمع وكأنك ترى.
1: فخورين بالإمارات.
2: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب، يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
1: فخورين بالإمارات.

نحن بحاجة للتغيير. مرات التغيير يكون بفضفضة ومرات يكون بأغاني جميلة. إمارات FM اختيارك الصح. تسمعونا على التردد 95.

0: يعطيكم العافية، الله عليكم.
1: إمارات FM اسمعها.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: في أبوظبي 25-37 ودبي 25-36، أما الشارجة 24-35، عجمان 24-35، أم القيوين 23-36، رأس الخيمة 23-36، الفجيرة 25-30.
2: اجعل من باكو وجهتك المقبلة عبر رحلات بدون توقف من أبوظبي. اكتشف التاريخ الغني والهندسة المعمارية الفريدة في أذربيجان. احجز الآن عبر airarabia.com.

ألحانها حلوة، ثبتها واسمعها. إمارات FM.

برامج سوالف مسابقات والعاب اغاني معلومه حلوه خبر مني واكتشاف من هناك امارات FM جمعت لك كل اللي تحبه واللي يهمك 24 ساعه.

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

0: صوت الملاعب.
1: محاولة ملعوبة وكرة الحق بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
0: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبو ظبي اف ام. صوت الملاعب.

عبير كلماتكم بالجمال تفوح، نرحب بكم بحب وأمل وطموح على إمارات FM.

الحياة حلوة، حلوة بطبيعتها وببساطتها وناسها، والحياتك ويانا أسلوب خاص. إمارات FM.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

نحن وياك وعلى مودك بنلقاك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: نجتمع المحبة.
1: المحبة نارها نار ودواها دوا.
0: ونتواصل في الخير
2: وخير إن شاء الله.
0: نلبي أذواقكم ونزودكم بالمعلومة ونخليك تشوفنا قبل ما تسمعنا، لأن إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
3: فخورين بالإمارات.
4: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
3: فخورين بالإمارات.

تبى تسمع الجديد؟ ودش مود الطرب أكيد؟ يقولون عيال اسمع إمارات FM وخلي الفرحة تزيد.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: أغنيتك لما تحبها
1: أحبك كثر ما قالوا
0: من تسمعها
2: يا سلام
0: تقدر تدندنها وتشاركها وتهديها إمارات FM تسمع

0: بدينا معاكم بنغمة وصوت. شعارنا إمارات في أمن، تسمع وكأنك ترى. وياكم بدينا المشوار ومعاكم بنكمل.
1: أحب

الحين عقب ولا بعدين نحن وياك مكملين إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

تذكر شريط الكاسيت ولفة القلم؟ عشنا وياك من ذاك العمر. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: في أبو ظبي 25-37 ودبي 25-36، أما الشارجة 24-35، عجمان 24-35، أم القيوين 23-36، رأس الخيمة 23-36، الفجيرة 25-30.
2: اكتشف عجائب الدنيا في مصر مع العربية للطيران. استمتع برحلات بدون توقف من أبوظبي. احجز الآن عبر airarabia.com.

أكيد في لحظات جميلة بحياتنا، ونحن لحظاتنا الجميلة بوجودكم ويانا على إمارات FM. بس اسمعنا وعيش اللحظة.

موجة مختلفة تجمع كل الجديد من برامج يومية واسبوعية، تميز واسمعها إمارات FM للتميز، موجة عبر الأثير.

0: ويانا
1: ويانا
0: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
1: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
0: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
1: ويانا كل يوم ويانا
2: أخ منك
1: عندنا شي جديد، وكل مساء له حكاية.
0: من 5 لـ 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
1: مسانا أحلى
2: أخ منك
1: وانت ويانا.

0: All the hits.
1: أغاني حصرية وجديدة.
0: All the time.
1: فقط على إمارات FM.
2: فخورين بالإمارات.
3: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسمة، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
2: فخورين بالإمارات.